خلق السماوات والأرض بالحق

الحق وله الملك يوم

وَهَا

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: هودا.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أذكار الصباح،
3: أذكار الصباح،
2: أذكار الصباح،
3: أذكار الصباح،
2: أذكار الصباح.
4: أصبحنا وأصبحنا

0: في القبر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. سبحان من أيقظ القلوب بعد غفلة وأنار الدروب بنور كتابه المبين. أيها الإخوة والأخوات، مع أولى لحظات هذا الصباح المبارك نجدد اللقاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان مع آيات تتنزل سكينة في النفوس ورحمة في القلوب، فليكن شعار

0: إن اليوم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
1: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه أو ودعه الناس اتقاء شره. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن حذيفة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية نمام. رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله تعالى. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. رواه البخاري ومسلم في كتاب الأدب من صحيحيهما من طرق مختلفة، وألفاظه فيهما مفرقة. وأصل التجسس تعرض الشيء من طريق الجس، أي الاختبار باليد، والتحسس تعرفه عن طريق الحواس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجانة، وفي رواية وإن من المجاهرة، أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول:

0: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري ومسلم. والمجانة الاستهتار واللامبالاة بما يقول أو يقال له. وعن حارثة بن وهب الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، وفي رواية متضاعف، وفي أخرى مستضعف. لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. رواه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرايري.

إليك إله العرش أرفع حاجتي.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسه. وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرر. وكم لك من

موئل الدين.

فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضارة وتضرعا

يدعوك دعوة عاجز وفى إليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع ولعل بابلة الرجاء يصيبها بلل من

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه

لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقت

ما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم

وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين

آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده.

أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
1: قال ادخلوا في أمم قد خلت من

تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي

خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار

قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبين

حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى

الصالحات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم

وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم

في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده

فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم

وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم

لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا

ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف

يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن

ونفوسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا

لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون

أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه

يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى

البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال

كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي

وأحصاها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

ومكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن

قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمل

عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت

الله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام.

كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة

الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون

وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك

هم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.

آياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا

السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمن.

يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما

واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به

يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.

نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون.

خير من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو

ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.

عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم

به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا

أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم.

جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.

لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم.

المستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورسوله.

تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك.

آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر

يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه

أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا

الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول

أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا

قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينكم

محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه

يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.

ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد به

ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل

له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم

غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك

وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما

أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولئك

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ خليفة دطنيجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة

آذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم

الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

إخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي

والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا.

رسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن

أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة.

قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك

بمدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله.

طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين.

تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم.

حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.

رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار

الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم

خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.

0: تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ خليفة الاطنيجي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله.

يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

إلى الحق. قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلم

شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو

سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر

خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا

ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف

ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله مع

جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد

الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها

استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض

يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون

بكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف

ذلك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر

أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد

البصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه

يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا

خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما

فيه من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم

أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا ما

صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.

وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغابت ولكن ما زلت أسجي رجايا، ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.
2: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات،

الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستلذي الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. فيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: محمد النبي والإنسان. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. ورد اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن 4 مرات: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كما ورد اسمه عليه السلام أحمد: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فيما خطبه الله تعالى بصيغة النداء المباشر بوصف النبوة والرسالة 15 مرة: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. واقترنت نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإنسانيته، فهو بشر نبي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وفي إطار ذلك وإعلاء لمقام التبليغ النبوي، عاتب الله تعالى نبيه برفق ولطف: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. كما أكد سبحانه أن النبي يخضع للسنن الكونية مثل غيره من البشر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. ونفى الله تعالى عن النبي أي صفة متعلقة بالغيب المطلق: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وفي القرآن الكريم تؤكد الآيات الكريمة على إنسانية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في إطار حياته وعلاقاته مع من حوله، فهو يتألم ويحزن شفقة على العباد. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وهو عليه الصلاة والسلام دائم التفاعل مع أصحابه في إطار: وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وقد يضيق صدر النبي أحيانا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. كما أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان حييا، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. وقد وثق القرآن الكريم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من حوله، مع جميع من حوله، بالعدل أولا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وبالعفو: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وبالتواضع: واخفض جناحك للمؤمنين. وبالمشورة: وشاورهم في الأمر. وباحترام الاختيار الإنساني: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وسعة الصدر: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثر
أكثرها

0: وهم لا يعقلون. في هذه الحلقة نقرأ سيرة الرسول بمناسبة ذكرى ميلاده عليه الصلاة والسلام. نحتاج للولادة فيه من جديد لتجديد معنى الأسوة الحسنة واستلهام النموذج الكريم، لفهم سيرته وتحريرها مما طرأ عليها من سوء فهم وتطبيق، لإعادة الاعتبار إلى العناوين الكبرى التي شكلت مفاتيح شخصيته صلى الله عليه وسلم: الرحمة والحرية، الوحدة والعدل، احترام الإنسان. ثم نسأل: ماذا بقي فينا من سيرة محمد عليه الصلاة والسلام ومن نهجه ودعوته؟ اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، واجعله يا رب شفيعنا يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. كل عام وأنتم جميعا بألف خير. أرحب بضيفي في هذه الحلقة العالمين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل، أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك ورئيس جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث، وفضيلة الدكتور محمد الدعجي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور عبد الرزاق.
1: الله يسلمك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ حسين على هذا اللقاء في هذا الوقت المبارك لمناسبة مباركة نتحدث فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم المبارك. نعم،
0: الله يبارك فيك وكل عام وأنت بخير. إن شاء الله تكون هذه المناسبة خير على الأمة وعلى بلادنا وعلى كل مستمعينا.
1: آمين.
0: أنا حاولت في هذه الحلقة يا دكتور أن أخصصها لمحمد عليه الصلاة والسلام النبي الإنسان، وكان في ذهني أننا نحب محمد صلى الله عليه وسلم، لكننا في الأحيان لا نقتدي به، نعتبره نبيا فقط ولا نعتبره إنسانا، ونقول هذا فعل النبي، نحن لا نستطيع أن نفعل أفعال الأنبياء. كيف نفهم اليوم النبي الإنسان؟
1: سؤال مهم جدا، وينبغي طرحه على النفس البشرية. حقيقة إذا لم نفهم إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم لن نفهم ما جاء به، ولن نعطيه قدره من المحبة التي هي من واجبات العقيدة والدين.
0: نعم.
1: يعني لأنك لا يمكن أن تحب لله وفي الله وتحب من بعثه الله إلا إذا عرفت إذا عرفته حق المعرفة.
0: صحيح.
1: يعني الترتيب، إذا عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم يعظم في نفوسنا.
0: حسن.
1: فلذلك أكثر مشاكل الأمة سواء كان في الدين أم في الاتباع من المعرفة.
0: نعم، المعرفة تقود إلى التقدير والاحترام.
1: نعم، يعني الآن لما بقول الله جل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الآية تطاول على الناس واستطال مثلا؟ لا، ما يعني لم ينصب نفسه بابا مثلا عشان يغفر للبشر يمنحهم البركات إلى آخر ذلك، بل كان في غاية التواضع. انظر بعض الناس اليوم حينما يعطى شيء فإنه يستطيل به، يصير عنده طغيان.
0: صحيح.
1: سواء كان طغيان القوة أم طغيان المعرفة أم طغيان العبادة. ولذلك يعني

0: لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: الذي يعني كما قال الشافعي ما أمست بنا نعمة نلنا بها حظا في ديننا ودنيا إلا محمد صلى الله عليه وسلم سببها. كيف جاء بالسلوك الذي من قرأه سواء كان مؤمنا أم غير مؤمن طار به وكان عظيما جدا فيهم؟
1: هذه نقطة مهمة يا دكتور عبد الرزاق. قلت من قرأه وفهمه سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن وقف إجلالا أمامه.
0: لا شك.
1: لماذا حدث ذلك؟ هل السر في النبوة أم في الإنسانية النبي أم في الصفتين معا؟
0: كله. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له الكمالات كلها. يعني حينما ننظر إلى السمو والكمال الإنساني في النبي صلى الله عليه وسلم ندرك ما كان عليه من العظمة في جميع معانيها وأحوالها.
1: نعم.
0: لذلك النبوة جزء، لكن لما ننظر إلى السلوك الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه يأكل الطعام يمشي في الأسواق كما جاءت الآيات، ما يعني كان كغيره من الأنبياء والرسل. لكن ها النبي صلى الله عليه وسلم ظل يترقى في مدارج الكمال حتى بلغ التمام الذي يعني من الثناء العالي في القلب واللب وجلال الخلق والعمل، ما لم يعرف لأحد من المتقدمين أو المتأخرين. يعني مشى على الأرض يعني ملكا كريما في إهاب إنسان عمرت نفسه بالإيمان بالبر بحب الخلق بالتفاني في نصرة الحق بالعطف على الأحياء الدأب في تصحيح وجودهم ومعنى إنسانيتهم وكان جريئا على الباطل. ولذلك هو الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام.
0: يعني كل ما تصبو إليه الإنسانية من حيث هي إنسانية من أمجاد عرفت في النبي صلى الله عليه وسلم العابد المجاهد القاضي المقسط الحاكم المنصف التاجر الشريف قبل النبوة الزوج الرقيق الحنون بعد الصديق الوفي الذي يعني كان على قمة تربع على قمة الأخلاق. إذن سمح إذا ملك ويعفو إذا قدر مهيب إذا اقتربت منه عظيم في كل أحواله. يعني المثل العليا كلها كانت ممثلة فيه وليست كما مثلا هي يعني مثل ذهنية عند الفلاسفة والأدباء وغيرهم، لا تمثلت. انظر إلى الموقف الإنساني العظيم مثلا مثل هذا.
1: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم
1: منتصر،
0: هل حينما انتصر أو حينما فتح بعض البلاد جاءته نشوة يعني يستكبر بها على من انتصر عليهم؟
1: أبدا.
0: امرأة مقتولة فغضب ونهى عن قتل النساء، رأى امرأة تبحث بين الأسرى وغيرهم عن ولدها ويتلقي مسدها لولد كل ما لقيت واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أترون هذه تلقي ولدها في النار؟ قالوا يا رسول الله يعني ما صدقت يعني وهي إلا أن تمسكه، قال الله أرحم بعبادي من هذه ولدها. شوف كيف المثل التي يرسخها بالناحية العملية وليست الناحية التجريدية الذهنية. لذلك يعني كثير من هؤلاء الآن ينظرون في أبراجهم العاجية أو في الصوامع
1: صحيح.
0: يعني انعزلوا فيها عن الناس وماتوا اجتماعيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مشى على شرى الأرض اشتبك مع كل الخلق وأصابته أعتاء الطريق أصابه ضراء العين.

0: خالط من يحب ومن لا يحب ومن يكره من أعدائه، أحس بالجوع، سهر، يعني فقد أعز الخلق يعني إليه في وقت هو يحتاجه. إذن عاش غربة، لكن كابد أسوأ ما تمر به الإنسانية من الظروف، ولذلك قال أوذيت في الله ولم يؤذ أحد، يعني مثل ما أوذي، وأخفت في الله ولم يخف أحد. إذن كان مع كل هذا متزن، خطواته متزنة غاية الاتزان، فكر متوقد، لذلك ضرب المثل العليا للناس، لأنها كانت مخلوطة معجونة بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم.
1: نعم.
0: يعني لما فتح مكة دخل فاتحا مطأطئا رأسه متواضعا لربه، حتى لما سمع اليوم يوم الملحمة قال لا، اليوم يوم المرحمة، انظر اليوم يوم بر ووفاء. في هذا الموقف مع قريش التي آذته وما تركت إذان إلا فعلته، ما ترك سواء كان في مكة أم في المدينة، وألبت عليه ما ألبت، ومع ذلك لما اجتمعوا وجمعهم ماذا ترون أني فاعل بكم، انظر الإنسانية العالية. قالوا أخ كريم ابن أخ كريم، أنت يعني كريم وإحنا الآن سراء عندك أسير، والأسير تفعل به ما تشاء. قال اذهبوا فأنتم الطرقاء. يا سلام، لا تفريد عليكم اليوم أي شيء. ذلك حينما ننظر إلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حقيقة لا تجد شيئا أعلى مما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
1: طب بدي أسأل الدكتور عبد الرزاق، قد يبدو السؤال غريبا، لو اليوم أو غدا عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، ما الذي يفعله؟ ما الذي يقوله لنا؟ ما الذي يأخذه علينا؟ ما الذي ينصحنا به؟ كيف يرانا؟
0: الآن حينما بيئتنا لا تختلف كثيرا عن البيئة التي خرج فيها بالمناسبة، بل كانت تلك البيئة على ما فيها من جاهلية جهلة، وعرب مكة والعرب كلهم كانوا بعيدين العهد بالنبوات. اليوم وعاشوا أيضا يعني مدة طويلة بعدت عنهم المفاهيم الدقيقة وما يتعلق بالله وبالدين.
1: نعم.
0: طيب الآن لو رأينا اليوم، هل الناس زاد تعلقهم بالدين وضبطت مفاهيمهم، ولا تأخر وتقدمت دنياهم فصارت كل شيء عندهم، وهي التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: أنا بدي أسألك هون يا دكتور عبد الرزاق، هل اليوم نفهم الدين ونطبقه كما نحتفي به عندما نتحدث عن الرسول وسيرة الرسول وأسوتنا في الرسول؟ هل نفعل فعلا ما فعله الرسول أو ما قدمه لنا الرسول لكي نستقيم ولكي، هل نفعل ذلك؟
0: حقيقة نحن يعني أقولها بصراحة، لابد أن نصارح أنفسنا ونضع أيدينا على كما يقال على الموضع الخطأ والجرح حتى نغير.
1: نعم.
0: الإنسان لا يغير واقعه إلا إذا غير فكرة،
1: والله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.
0: الآن يعني حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم،
1: الصلاة والسلام،
0: جاء لينظف نفوس يعني قومه وينظف أفكارهم من أقدار الأوهام،
1: أحسنت،
0: التي عاشت في نفوسهم،
1: تحرير الإنسان.
0: أي، ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالفضائل الإنسانية من العدل والصدق والإخاء والمساومة إلى آخره، والمثل العليا مطبقة في نفسه، لذلك قال الله عنه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
1: نعم.
0: الآن إحنا انتسابنا أو محبتنا أو تعظيمنا عاطفي، لم يصل إلى أن يكون قد امتلأت به النفوس وانفعلت بما استقر فيها.
1: نعم.
0: وهذه مشكلة. يعني مثلا لما جاء الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه، جاء به وفي كل ما فيه التقدم والكمال عند من اتبعه، أعلى قدر الإنسان. اليوم الإنسان ليس له قدر، لا، لأن الأشياء تقدمت عليه.
1: نعم.
0: حمى شخصه وشخصيته، حمى ماله، حمى عرضه، حمى ظهره، حمى ما يملك، حمى رأيه، ما جاء بالإكراه.
1: صحيح.
0: حماه من أن يعتدي عليه غيره من عدوان العادين. لذلك لما أراد الله عز وجل، وهذا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم جاء به، أخرج هذا الإنسان منذ أن ولد إنسان اجتماعي. إنما المؤمنون إخوة.
1: إخوة.
0: ورسخ النبي صلى الله عليه وسلم كل ما فيه تقوية لشبكة العلاقات الاجتماعية، وحذر من كل ما فيه توهين لهذه الشبكة، شبكة العلاقات الاجتماعية
1: أو فرقة. نعم.
0: ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح هو أكمل من عرفته البشرية، ما في أحد يشبهه لا في صفاته ولا في خصائصه ولا في أثره في الناس. طيب، مع أنه القمة في النسب، هل زهى على الناس بنسبه؟ لا. مع أنه القمة في الأخلاق وتربع على عرشه لا كلام بعد قول، أي كلام بعد قول الله عز وجل فيه وإنك لعلى خلق عظيم.
1: عظيم.
0: إيش في كلام بعد هذا؟ يعني هل هناك يعني في درجة من السمو والكمال بعد هذا؟ لا، رحمة الله للعالمين. طيب، الآن لما ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زماننا اليوم نحن بعادة إلى إعادة إنسانية الإنسان إلى نفسه.
1: أحسنت. نعم.
0: هذه المشكلة وين جاءت؟ إشكالية وين؟ يعني لما تنظر الآن في الحياة بتلاقي كثير من الشخصيات أصابها، يعني لما تكون خاصة عندها تبريز معين، عبقرية معينة، ذكاء معين، تجد فيها من الغرور المعجون بالكبرياء والأنا المتضخمة.
1: صحيح.
0: شيء عجيب.
1: أو الانعزال عن المجتمع، بنعزل،
0: لا يرى الناس فتافيس يعني تحته يعني.
1: صحيح.
0: واضح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أسرار الحياة والطبيعة البشرية، وفهمنا معنى الحياة. لذلك لما جاء بما يغني النفس ويرفع النفس ويرتقي بالنفس، رسم لها المنهج وبين المبادئ والقيم، سد الفراغ الذي تعيشه النفوس إلى يومنا. اليوم الفراغ قاتل، يعني فتح البصر والبصيرة. الإيمان اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم شيء، هو الذي يمنح الحياة معناها الصحيح، وهو الذي يجيب عن كل مشكلات الحياة. اليوم مشكلة المشكلات أننا ليس عندنا من الإيمان ما يبصرنا بواقع حياتنا. ليش؟ لأنه الإيمان أنقى ينابيع الحكمة البشرية. يعني هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أدركناه بيعطي الحياة معناها الصحيح وكيف يعيش الإنسان هنا. ولذلك قال الله عجل: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن الإيمان، بالإيمان نستطيع أن نجد الحياة الصحيحة، وهذا الذي وجده الصحابة.
1: هل نعاني اليوم من نقص في الإيمان؟
0: نعم.
1: هل يعاني اليوم الإنسان
0: طبعا
1: من نقص في الإيمان؟
0: يا الله الله الله، اليوم نحن نعاني من فما عندنا معرفة بالإيمان إلا المن ما نظر. كيف نفهم المعاني السامية؟ الإيمان، إحنا صار الإيمان، يقول لك كثير من الناس يقول لك الإيمان بالقلب، يعني خلاص ما دام أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص يكفي. لا، يعني الإيمان الحقيقي الذي ارتقى في الكمال، معرفة معاني الحياة الإنسانية بهذا الإيمان، معرفة الحقة. ليش؟ لأنه يحمل

0: الإنسان على محبة الحياة نفسها، المحافظة على الحياة نفسها. إذن الإيمان هو قوة الحياة،
1: وهذا يستدعي عن الحياة وهذا يستدعي وجود الصدق، وجود الأمان، وجود الخلق.
0: الآن الإشكالية يا دكتور حسين ما هي؟
1: نعم.
0: إنه كثير من الناس الإيمان عنده باهت، اللي ما بيؤمن بأن في الوجود غاية يعيش لأجلها ميت في الحقيقة.
1: صحيح.
0: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لذلك الحياة بغير الإيمان مستحيلة. الآن الناس الضنك الذي يعيشون به ما هو؟ سبب الإعراض، ومن أعرض فإن له عيشة ضنكة. يعني اليوم إحنا داءنا الثلاثي، أنا دائما بسميها الثلاثية.
1: نعم.
0: إعراض، إما إعراض عن هدي السماء والاقتداء بسيد الأنبياء، أو استعراض بما هو عندنا من الدنيا ونسينا الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي كرره مرارا، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ما ثالثا، ولو كان إله في الأبد ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب يتوب الله على من تاب. ثم أيضا قال في أوله إن المكثرين هم الأقلون أو هم الأخسرون يوم القيامة. انظر إلى الحياة اليوم، الكل يلهث يلهث وبعدين سيدع ذلك كله. لذلك الإيمان ليس مسألة عقلية، بالأعمال يبرهن الإنسان على إيمانه. سلوكه يبرهن على أعماله، لأن الحياة تستحيل بدون إيمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخير الذي جاء به صلى الله عليه وسلم بسبب النور الذي جاء به، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب وصف بأنه نور، والنبي وصف بأنه نور. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم الأكمل؟ لأنه لا يكمل الناقص، لا يكمل الناقص، وإنما إذا اقتدى الناقص بالكامل ارتقى.
1: صحيح.
0: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الكمال البشري ليرتقي بنا. فالنبوة من النبوة الرفع،
1: نعم، السمو والعلو،
0: رتبة من اتبعه في هذه الدنيا وفي الآخرة. وسمي نورا لنقتبس منه. اللي بحب النور بكره الشر، اللي بحب الشر الشر يبغض النور. ولذلك
1: حسنت.
0: يعني الإرادة للخير وبالخير هذه لازم تكون عقيدة في نفس المؤمن والمسلم، رسمها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لا تظهر إلا في الصلاح، والصلاح أجمعت الإنسانية والبشرية عليه، مش المسلمون فقط.
1: نعم.
0: أجمعت الإنسانية على محبته، على الاهتداء به.
1: صحيح.
0: ذاك الإيمان الصحيح يهب الحياة معنى لا يستطيع الموت أن يذهب به. لما؟ لأنه يعلم أن الحياة هو هناك حياة أخرى سيعيش لها هذا الإنسان.
1: هذا الدرس الأول الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته، درس الإيمان.
0: نعم. ما هو قالوا أوتينا الإيمان ثم أوتينا القرآن كما قالت عائشة، لأنه لو ما في إيمان ما الذي يكشف لنا الحقائق؟ سؤال الدين الحق، ما الذي يبدد الظلام؟ ما الذي يدفع الضلال؟ ما الذي؟ لذلك جاء هذا الكمال. ليش؟ لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل أحواله، أحواله وأقواله تناسبت. ولذلك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء وصفاته صلى الله عليه وسلم حقيقية، ما هي بس فقط من باب أنها عالم على كذا، لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان متصفا بكل ما قال، ولذلك لم يأخذوا عليه شيء.
1: ولماذا في هذا المجال أو هذا الإطار تكررت الآيات في القرآن عن وصف النبي بأنه بشر؟ قوله تعالى مثلا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وفي آيات كثيرة أيضا.
0: صحيح.
1: وما محمد رسول قد خلت فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم.
0: نعم.
1: تأكيد البشرية هنا،
0: البشرية لأجل أنه ما دام أن قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه، لأن لما قال إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي.
1: نعم. طيب
0: ليش؟ ليصح الاقتداء.
1: أها.
0: لذلك لما قالوا اشترط

0: وعلى النبي ان يكون ملك.
1: بالضبط.
0: لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا.
1: صحيح.
0: ليه يصح الاقتداء؟
1: واخذوا عليه انه يمشي في الاسواق وياكل ما ياكل الناس.
0: النبي لما قالت عائشه سئلت ايش بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يخصف نعله ويحلب شاته ويكون في مهله اهله. يعني ما تكبر عليهم ولا تكبر على احد.
1: وبالتالي عندما نقول انه اسوه لنا يسهل علينا الموضوع لأنه بشر.
0: ما هو لو ما كان بشر كان ما قدرنا نقول لا خلاص.
1: بالضبط.
0: لو مرة أحد المشايخ من مشايخ أتكلم عن النبي صلى الله عليه
1: الصلاة والسلام
0: وجبنا سورة الضحى شايف ورفعنا لك ذكرى ثم أنا بنشر عليك صدرك أيضا وسورة الضحى.
1: نعم. طيب
0: جبنا كلام ففي وسط الكلام نقول لي يا شيخ عبد الرزاق طموا النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من السماء.
1: صحيح.
0: قلت له صحيح بس هذه لو ظفر بها الشيطان فرح فإنك ستترك العمل وتقول هذا النبي مؤيد من السماء. ولماذا اختار الطريق الأصعب في هجرته واتخذ كل سبل
1: بالضبط
0: والحذر؟
1: باب المعجزات كان مفتوح له صلى الله عليه وسلم.
0: أسري به وعرج به إلى السماء.
1: صحيح.
0: لأنه لو كانت المسألة مبنية على الخوارق كتفكيرنا اليوم.
1: نعم.
0: اليوم تفكيرنا تفكير خوارقي بالمناسبة.
1: صحيح.
0: يعني بدنا الأمور اللهم صلت الظالمين على الظالمين وخرجنا بين
1: نبحث عن الحجة والعذر يا سيدي احنا.
0: أيوة هاي مشكلة.
1: بالضبط.
0: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر في مكة اللي كانت يعني تموج بقيادة الشيطان والهوى في كل شيء لكن والمجتمع اللي يتخبط في كل شيء في الظلمات والهوى وغيره وكفر وكبر وفخر وظلم إلى آخره لكن كل هذا حوله إيه إلى أمر آخر.
1: صحيح.
0: صار المجتمع نموذجا لكل مجتمع إلى يوم القيامة.
1: بارك.
0: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي لاحظوا الوصية عضوا عليها بالنواجد.
1: عضوا عليها بالنواجد.
0: عض أفعل الأمر هذا لأنه يستوي فيه الأمر والماضي.
1: نعم.
0: عضوا عليها بالنواجد وإياكم حدث الأمور. إذن فلذلك لما وقف أمام كل هؤلاء وبين الحق وهداهم ايوه ليبين الله لنا ان المساله ليست بيده انك لا تهدي من احببت ولكن الله يشاء.
1: نعم.
0: لكن الهمه العاليه والاراده العظيمه هي التي صنعت امه عاليه اراد النبي ان ترتفع وقال لنا انتم يعني اول الامم يوم القيامه ويدخل وهو اول من يفتح له يوم القيامه. إذا لابد أن نكون على قدر المسؤولية في محبة النبي صلى الله عليه وسلم
1: اللهم
0: وفي تعظيمه وأن لا يكون الأمر عاطفيا بل عملا جادا في كل يوم. ومن هنا لابد أن نرتقي بأنفسنا وبتفكيرنا حتى تتغير حياتنا إلى ما هو أحسن.
1: الله يبارك فيك يا دكتور.
0: تعالى يوفقنا.
1: الله يبارك فيك ويجزيك كل خير يا دكتور. حفظك الله كل عام وأنت بألف خير. فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك ورئيس جمعية الحديث الشريف وأحياء التراث بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. وأرحب أيضا بضيفي فضيلة الدكتور محمد الدعجي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنت بألف خير يا دكتور محمد.
2: حياكم الله يا سيدي وأنتم بخير والوطن وبعد الوطن والأمة إن شاء الله تعالى بخير.
1: المهم يا دكتور محمد يعني كما يقول العلماء في مثل هذه المناسبة باحتفائنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مش ان نعيد تكرار ما قيل ونمجد ونفرح ونعلن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. الأهم من ذلك أن نقتدي به وأن نتعلم منه وأن نسير على نهجه. في هذه الزاوية الدكتور محمد ما الدروس اليوم اللي بنحتاجها حتى تكون الاحتفالات بالذكرى احتفالات حقيقية مش مجرد استعراض موسمي؟
2: بارك الله تعالى بكم يا دكتور.
1: الله يبارك فيك.
2: الحمد لله رب العالمين.

0: الصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين.
1: اللهم صل على سيدنا
0: كل عام وأنتم بخير
1: وأنت بألف خير يا سيدي.
0: ما نريده ليس احتفالا عابرا كلمات وأناشيد وتعابير عاطفية وانتهى الأمر، بل ما نريده أعمق من ذلك بكثير. الإيمان الحقيقي والالتزام السلوكي الناشئ عن الإيمان بسيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. بالمقارنة ما بين المسلكيات وما بين الحب، نجد هنالك اختلاف
1: فجوة،
0: اختلاف كبير مع كل أسف دكتور.
1: صحيح.
0: الآن لو جينا على مليون مسلم في ساحة قلنا لهم من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرفع الجميع المليون بلا استثناء عين على الأمة أياديهم أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عمليا لو عرضنا مسلكيات والأخلاقيات والمعاملات والإيمان الكامل الحقيقي المطلوب بالنبي عليه الصلاة والسلام لوجدنا هذا الاختلاف. يعني أنا أحيانا أدخل على بعض التعليقات دكتور بارك الله تعالى بكم، خاصة فيما يتعلق بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولعل الحادثة الأخيرة، نحن لا نريد أن نتناول الأشخاص نهائيا، أشخاص أمر من الله، ولكن نريد أن نتناول بعضا من هذه التعليقات. بصراحة أنا دخلت على كثير من التعليقات وجدت أن كثيرا من الناس لا يفقه معنى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع كل أسف يشكك بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام.
1: صحيح.
0: وأسماء كثيرة.
1: صحيح.
0: ويعني معروفة، ما دام أنك تشكك بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تؤمن به ابتداء؟ كيف تؤمن به؟
1: وكيف تحبه؟
0: وكيف تحبه؟ ما دام أنك تشكك بأعظم كتابين وأصح كتابين بعد القرآن، ولا نشك في ذلك، كيف تجمع بين الإيمان بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، حكمة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام،
1: عليه الصلاة والسلام.
0: ثم تقول أنا مؤمن وأنا مسلم وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنسى عن جهل البعيد بعيد يضرب بسنته بعرض الحال. كيف أنت تتكلم عن جهل وعن أمية وتتكلم من منطلق نصرة فارغة ومن منطلق الاستماع إلى أمراض القلوب في الطعن في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت لم تبلغ من العلم شيئا حتى تتحدث في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
1: لأنه صار سوق الدين يا دكتور، الدين سوق بدخله وبحكي فيه أي واحد. يعني هل اليوم في القطاع الطبي بيسمحوا لواحد ما معه شهادة طب ومش ماخذ بتاع
0: أنه يحكي
1: أنه يشتغل؟ بس احنا عندنا الدين للأسف يعني أحيانا تقع نعم تفضل.
0: كل أسف دكتور، يعني من تكلم في غير تخصصه أتى بالعجائب يا دكتور.
1: بالضبط.
0: يعني علوم الشريعة علوم كثيرة جدا، ونجد التخصصات المختلفة حتى في علم الحديث الذي يطعن فيه من ليس لديه 1% من المعلومات عن علم الحديث. هذا الفن هذا فيه من التخصصات ما يتوقف أصحاب التخصص عند حد ويقول اسألوا فيه فلان أو اسألوا فيه المسألة فلان.
1: صحيح صحيح.
0: علم الرجال والعلل والأسانيد والمتون وكيف تنقد وكيف نصل إلى صحة الحديث، كما علمتم دكتور يعني مواد بحاجة
1: طبعا علم
0: حمت أهل العلم بالركب ليل نهار حتى يصلوا إلى محشار ما وصلوا إليه ويتكلمون في

0: الحديث ويجدفون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث يعجبنا وهذا الحديث لا يعجبنا، وينكرون الصحيح ويقوون الضعيف ويتكلمون في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يخطر لك على بال. كيف أنت تحب الرسول وأنت تخبط خبط عشواء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
1: وتطورت الأمور أكثر يا دكتور اليوم في عالمنا العربي والإسلامي، ثم الدعوة إلى يعني السنة ليست معتبرة، وبالتالي إحنا القرآنيين وكذا. اليوم في إشي كثير يدخل، ولما نتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ونحتفل في ذكرى مولده، نريد أن نقول إنه هذه السنة، هذا النبي الكريم، هذا الأسوة الحسنة، يجب أن نعيدها إلى يعني أنفسنا، ونسأل أنفسنا ماذا بقي فيها داخلنا، ما الذي بقي
0: يا سيدي؟ الإنسان عدو لما يجهل. كيف يعني لما نتكلم الآن عن الغرب ومعاداتهم للإسلام ومعاداتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم لا يفقهون ما معنى الإسلام ولا معنى القرآن، وما وقفوا على إعجازه العلمي والغيبي وإعجازه التشريعي. فكثير منهم لما وصل إلى هذه الحقيقة، وخاصة أولئك حتى هذا الذي أساء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال رسوم المسيء وغيره من عمل أفلام يعني تطعن بالرسول عليه الصلاة والسلام، في أناس منهم أسلموا يا شيخ وقالوا احنا أين كنا؟ والله ما كنا، والله كثير ممن كلفوا من الغربيين بالطعن بالإسلام والله العظيم دخلوا بالإسلام.
1: الإشكالية ليست فيهم في الغالب يا دكتور، الإشكالية في أبنائنا، في أبناء جلدتنا.
0: المسلم يطعن في دينه ماذا تقول له؟ لا يعرف لغة القرآن ولا يعرف اللغة العربية، ومع ذلك والله أحدهم اجتهد 10 سنوات على نفسه لما دخل في الإسلام وهو يدرس الإسلام.
1: صور.
0: آخر قال والله درس كل الأديان، ما ترك دين إلا ودرسته وبعمق، وانتهيت أخيرا بالإسلام، وانتهيت أخيرا بالإسلام. وبعضهم درس الحديث وقال لا يمكن أن توجد سيرة شخص في التاريخ الإنساني كله نقلت بالدقة المتناهية كما نقلت أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن مسلما. ويأتي من يطعن الآن بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف تحب الرسول وأنت تطعن في سنته؟ كيف تحب الرسول وأنت تطعن في سيرته؟ كيف تحب الرسول وأنت تطعن أو تلمز يعني من قناته من هنا أو هنا؟ كيف تحب الرسول وأنت تنكر الصلاة التي فرض الله تعالى عليها في القرآن الكريم؟ الآن بعض الناس صار لهم موضة جديدة يا دكتور، بس ما هو موضوع القرآنيين. يقول أركان الإسلام 3 أركان، يسأل المذيع اللي هو أجهل منه، طيب من أين أتوا بهذه الأركان 5؟ قال قل لهم، هذا الجاهل يقول لهم قل لهم من أين أتوا بها.
1: نعم صحيح.
0: والأركان 5 وردت في القرآن الكريم، وردت في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك دكتور أنا أقول لهؤلاء،
1: نعم.
0: أقول لهؤلاء ونحن يعني أبناء هذه الساعة التي يطعن فيها بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نريد أن يكون كلامنا كلاما تقليديا، وإنما نريد أن نتحدث في العمق. صح. الرسول عليه الصلاة والسلام، كل أبناء أقسم بالله العلي العظيم، رجل كان يحافظ معنا على صلاة الفجر، أقسم بالله، أقسم بالله، والله العظيم ترك صلاة الفجر.
1: يسا
0: والله استمع إلى هؤلاء الضالين، والله ما صلى معنا الفجر منذ عام، ويمر من جانب المسجد كأنه لا يعرف، يقول هذه الصلاة تصلوها مش صحيحة، وهذه الصلاة تصلوها ليست الصلاة كان يصليها النبي، والفرائض في الإسلام ليست 5 وإنما هي 3 فرائض الصلاة غير فرائض الدين، يقول لك أركان الإسلام 3 فرائض.
1: طبعا اليوم عندنا هجمة كبيرة يا دكتور، في أدوات بتتيح اليوم، وسائل التواصل الاجتماعي بتتيح مثل هذه الأصوات، يعني أنها تأثر وتخرج وتغير.
0: أستاذي أنا أقول للإسلاميين إن صح التعبير، أقول للعلماء إن صح التعبير،
1: للمسلمين
0: جميعا،
1: نعم،
0: من كافة المشارق، لا تقول لا سلفية ولا صوفية يا إخوان،
1: كله.
0: المسألة مش مسألة إنه نحن

0: نحتمل أو ما نحتمل.
1: تمام.
0: المسألة لنتجاوزها يعني مع كل أسف تنظر بالفيس
1: كل صراع
0: معارك قائمة لها أول وليس يا أخي والله نحن لسنا بحاجة إلى هذا.
1: والله إنك
0: صح. من أراد أن يحتفل وأنا مع الاحتفال تعظيما لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام تذكيرا بأخلاقه تذكيرا
1: اللي بحب واحد يعني ما بخصص نعم. ما بخصص نعم. له يوم

0: والله العظيم لا مش مسألة إننا نحن في الأمر، والله العظيم أولادنا قاعد يضيعوا منا. والله العظيم في ناس كانت سيد بطل صلي، في ناس صارت عن بالقرآن، في ناس صارت عن بالرسول عليه الصلاة.
1: والله الواحد صار يخاف على حاله مش فقط على أولاده. ومن تبقى والله العظيم بيصلي الفجر.
0: والله وأبعد من ذلك، وأبعد من ذلك. الإلحاد الآن انتشر وإحنا مع
1: هذا اليوم التجربة. هذا اليوم دور العلماء يا دكتور. دور اليوم العلماء اللي بيكتفوا بالوظيفة فقط وما بيخرجوا. اليوم الناس بتجندوا لنشر الوعي والمعرفة وكذا. أنا اليوم بخاطب علمائنا أينما كانوا، في كليات الشريعة، في المساجد، وين ما كانوا، إنهم يخرجوا شوي عن يعني حالة الانعزال أحيانا
0: عن قاعدة الصندوق المقفل هذا.
1: بالضبط، يطلعوا يحكوا للناس، يوعوا الجيل. اليوم في مناسبة النبي، ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فرصة أن نذكر الناس بـ بـ بـ بـ بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بالرحمة التي كان يمارسها، بالعفو، بالصدق، كل هذه اليوم القيم اللي احنا بحاجة إليها.
0: يا سيدي والله صحيح، يعني نحن الآن، يعني أنا أخشى أنه لما قلصنا يعني حصة الدين بالمدارس أخشى أن الأمر ينقلب علينا في النهاية. ما احنا قاعدين نقول احنا في غلو وفي تطرف، طيب عالجنا الغلو والتطرف. ما في غلو وتطرف في الجانب الآخر يا دكتور؟
1: طبعا في غلو وفي تطرف، طبعا
0: بالتحلل، بالانحلال، في أمور كثيرة جدا بحاجة إلى أننا نراجع أنفسنا فيها.
1: صحيح يا دكتور، بس الإشكالية مش أنه قد كي يعني أنه بقدم الدين أو ما بقدم الدين، بقدم النبي صلى الله عليه وسلم أو ما بقدم النبي. المهم كيف نقدم الدين للناس، شو الدين الصحيح، شو النبوة الصحيحة اللي كان يمارسها النبي صلى الله عليه وسلم لإنسانية، هذا المهم.
0: يا سيدي الآن انظر إلى الغربيين، لما جاء توماس كارل هذا أخذ جائزة نوبل للسلام، ولما يعني وضع العظماء في التاريخ وضع سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أوله،
1: صحيح،
0: وتكلم بكلام والله يعجز عنه يعني كثيرا من أبناء المسلمين، صادق العزم، كريما، برا، رؤوفا، رؤوفا، تقيا، فاضلا، حرا، شديد الجد، مخلصا، سهل الجانب.
1: أنا بدي أسألك أبنائنا، كم من أبنائنا يعرفون أو سمعوا بما قالوا هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قليل.
0: مع كل أسف والله
1: بيتجاوز 5%. ليش إحنا ما نقدم؟ إحنا مش بحاجة واحد غربي إنه يحكي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بحاجة أن يسمع أبنائنا ماذا قال الجميع، سواء كان مسلم أو غير مسلم، حتى يتعزز داخله محبة الرسول والاقتداء بالرسول، ودور هو انه كيف الرسول كان يتصرف في هذه الحادثة وكيف كان تعامله مع الناس. هذا بحاجة له اليوم. احنا
0: الان خلط وخط عشواء، بعض الناس يتكلم بكلام عام ويتكلم بكلام يعني بلا مسؤولية. يعني انا برأيي هذا الذي يتكلم بلا مسؤولية، احنا الناس نيجي نحاس بالناس ويقول لك الاسلام دكتاتور، لا يعني، بس انت تكلمت بكلام دكتور الله يرضى عنك، تكلمت بكلام انه احنا الان حتى في برامجنا الدينية، خلينا نكون صريحين، حتى في برامجنا الدينية، في توجيهنا الديني، في خطابنا الديني، لابد من التغيير يا دكتور، لابد من الان نحن لسنا بحاجة الى درس المحفوظات المتكرر هذا.
1: والله انك صادق،
0: احنا الان بحاجة، في الشباب عندهم اولويات. صحيح. الشباب الان تنتشر افكار هدامة، ينتشر الالحاد. زمان كنت أقول، أنا بقول للناس إنه التلفزيون كنا نتفرج عليه وبفتح بوقت وسكر بوقت، التليفون برن، أبو رن التليفون هذا برن بعيد عنك، ما معروف إني بتكلم وليش أتكلم. الآن ابنك إقبالك عمره 12 14 15 20 سنة أو بنتك ومعها تليفونه، أقسم بالله العظيم لن تداري هو شو متابع ولا هو داري طبعا. أنت شو متابع
1: طبعا.
0: هو مع مين شابك، مع مين يتكلم، شو الأفكار اللي بسمعها، شو الناس اللي بتواصل معهم. بالصبت. والله العظيم لا نعرف. وبعدين بقول لك الخصوصية يا با، الآن ما هي شغلة الخصوصية، إنه كل واحد صار له خصوصية.

0: صح. حتى عندنا قبل 10 سنين صار له خصوصيات وهو 12 سنة. العلم النفس الحديث بيقول لك يا أخي لا تكسر بخاطره وبعدين لا تتدخل خصوصياته. طب كيف شو هاي التربية؟ منين جبنا هاي التربية؟
1: صحيح
0: منين جبناها؟ منين؟ فإحنا الآن بحاجة إلى أن نعرف يعني ما يدور في خلد الشباب، ما هي الشبه التي تطرح على الشباب، ما نعمل استفتاء عام يا أخي، ماذا نحب أن نسمع في خطة الجمعة؟ شو المعنى؟
1: صحيح.
0: والله أنا بيمن الموضوع الفلاني، بيمن الموضوع الفلاني، تطرح المسائل الفلانية، تطرح علينا الأفكار الفلانية، الملحدون يقولون كذا وكذا، القرآنيون يقولون كذا وكذا، كيف وصل إن الحديث؟ هسا الناس بيجوا على الناس يقولون يا عم أنتم مصدقين الحديث هاي بعد 200 سنة يعني إنه هاي الحديث نقلت إلينا.
1: بالضبط. صحيح. اليوم في حكي كثير. نعم.
0: يعني قديم الزمان يقطعوا إن كان فيها علماء وكان فيه أمة إسلامية وحديث تتناقل والناس مسلمون والناس يتناقلون حديث، يقطعوها يقول لك هذا انقطاع كامل ما كان فيه حديث. وبيجوا المساكين وهم شو اللي عندهم؟ احنا أولاد، احنا شو عندنا؟ احنا
1: صحيح
0: شو العلم اللي عندنا؟ عشان والله اي شبهة صغيرة جدا تدخلها الى رأس، حتى مو للشاب الصغير، والله الكبار تدخل على رأس الافكار.
1: طبعا
0: والله العظيم انك شككم بالمس. اقول لك يا دكتور الشيء بالشيء يذكر، اقسم بالله العظيم انا مرة في احد المستشفيات حكم اني انا كنت يعني مدرس في كليات المجتمع في يعني فترة زمنية، جتني بنت اخت ممرة تقول لي يا شيخ والله العظيم والدي كان يأمرنا بالحجاب وكان يصلي 5 أوقات في المسجد وكان ما شاء الله انه حماية المسجد، فجأة بطل يصلي العصر وصار يصلي 3 أوقات وبعدين بطل يؤمننا بالحجاب وصار يقولنا هذا الحجاب موضة ومش وارد بالشرع، اللي بدأ تحجب رجل بجوز وصل عمره 50 أو 60 سنة. وبعدين ما بقول لك الشاب اللي قاعد الآن يضل وفي شهوات ومغريات وفي أموال
1: طبعاً
0: وفي مؤسسات غربية ليل نهار وجمعيات
1: كلهم شغالين اللي احنا يا سيدي،
0: هذا واحد سيدي، هذا واحد بروح بيجي على الجامع. المهم بالنهاية قالت تفاجأنا انه يتواصل مع احد الاشخاص وعنده قناة هذاك وحتى تقول والدي يدعم القناة ويبعث له فلوس
1: كمان
0: تكتكوا بالدين وخلاه يصلي 3 أوقات في اليوم وبعدين وحرفوا عن العقيدة وحرفوا عن الدين وحرفوا عن. فيا سيدي احنا مش بس الشباب اللي الآن يخشى عليهم، احنا الآن بحاجة إلى التحصين الفكري والتحصين الثقافي والتحصين الديني والثقافة الواعية، بحاجة أن نوجه أبناءنا ومجتمعاتنا. عندنا منابر كثيرة جدا، منابرنا يوم الجمعة أعظم منبر نخاطب من خلاله الناس.
1: صحيح. مثل هذول ما عندهم أدوات يا دكتور، الأدوات نفسها ميسرة لنا احنا. أنا بدي أتوقف عندك فضيلة الدكتور عند النقطة هاي. الرسول صلى الله عليه وسلم في 23 عاما غير التاريخ كلياته، صحيح ولا لا؟ ولليوم طيب احنا اليوم العالم اللي بده يقتدي بالرسول ليش شوي ما يطلع عن همته وشوي ما يحيي الهمة داخله وشوي كذا كذا ويبذل اقصى يجاهد؟ ليش احنا بدنا نحصر الجهاد؟ ما هو مفتوح على كل هذا اكبر جهاد اليوم.
0: سيدي انت الان العدو امامك تواجهه ومعروف، بس لما يكون عدوك منك وفيك وجواك كيف بدك هذا تقاتله وتواجهه يا دكتور؟
1: بالوعي
0: دكتور، اقسم بالله العظيم هذا العدو اللي منك جوا صار يطعن بدينك.
1: ماشي
0: بيرعمك هو، اقسم بالله العظيم هذا اخطر علينا من العدو اللي مبين قبالنا.
1: واحنا كيف نستطيع ان نواجهه بغير الكلمه وبغير الوعي وبغير الثقافه وبغير تصحيح والرد وكذا؟ كيف بدنا نواجهه
0: يا سيدي؟ تكلمت بكلام وقلت انه 23 سنة الرسول عليه الصلاة والسلام
1: يعني
0: هل استراح النبي عليه الصلاة
1: ولا لحظة؟
0: فإذا فرغت فانصب
1: وإلى ربك
0: فارغب.
1: بالضبط.
0: لولا أن أشق على أمتي كان إيش؟ كان ما ترك عليه الصلاة والسلام سرية إلا وخرج الجهاد في سبيل الله، غير أني لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيتخلفون عني.
1: صور
0: 23 سنة. طيب دكتور لو احنا نجتهد لديننا زي ما غيرنا تفضلت في هذا الكلام انت قبل قليل قاعد يجتهد، كل الناس تجتهد

0: إلا إحنا نايمين مع كل أسف.
1: هذه محبة النبي، هذا المعنى، هذا المعنى الحقيقي لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا بنحتفل اليوم بذكرى مولده الشريف، إن نعمل، إن ننهض، إن نجاهد بالكلمة حتى نعيد الاعتبار لقيم ديننا الحنيف ولمحبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا دكتور.
0: الله يكرمك.
1: وكل عام وانت بألف
0: والله
1: خير.
0: والله الحديث طويل يا دكتور وفي القلب.
1: الله يسلمك، الله يسلمك. والله والله احنا يعني انا لما بحكي مع الدكتور محمد اعرف ما بقلبي واعرف كيف يفعل وماذا يعمل، وبعرف انك لم تقل مرة واحدة، انا على مدى بجوز اكثر من 10 سنوات لم يقل الدكتور محمد الدعجي مرة واحدة لا عندما يدعى ليقول كلمة الحق.
0: الله يكرمك يا سيدي.
1: والله اشهد على ذلك، في كثيرين يعتذرون.
0: الله يكرمك. والله يا سيدي هذه الجبهة احنا الله كلفنا ان نحميها ونقف.
1: اللهم اجعل كل كلمة في ميزان حسناتك.
0: انت على ثغرة من ثغر الاسلام فلا يتين من قبلك.
1: بارك الله فيك وكل عام وانت بألف خير وحفظك الله يا دكتور محمد. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية اسمحوا لي ان اكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك ورئيس جمعية الحديث الشريف وأحياء التراث، وفضيلة الدكتور محمد الدعجع العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت الحكيم العليم، ولا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الحزن سهلا. أما بعد، بداية أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحتفي الأمة العربية والإسلامية اليوم بمولد خير البرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا لن أتحدث في هذه الدقائق المعدودة عن مشروعية الاحتفال، فإن هذه المسألة قد قتلت بحتا، فالموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى استذكار سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى شمائله وإلى أخلاقه وإلى آدابه كذلك. كيف لا نحتفي اليوم بميلاد سيد البشر، ذلك النبي العظيم الذي زكاه الله سبحانه وتعالى عن غيره من البشر، زكاه الله سبحانه وتعالى في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه الله في بصره، ما زاغ البصر وما طغى. زكاه الله في فؤاده، ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه الله في ذكره، ورفعنا لك ذكرك. زكاه الله في معلمه، فقال عز وجل: علمه شديد القوى. زكاه الله سبحانه وتعالى في صدقه، فقال: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. زكاه الله سبحانه وتعالى في صدره، فقال عز وجل: ألم نشرح لك صدرك. زكاه الله سبحانه وتعالى في حلمه، بالمؤمنين رؤوف رحيم. زكاه الله كله، فقال عز من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي نحتفي اليوم بميلاده صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للإنس والجان، هذا النبي الذي

أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبينا عليه الصلاة والسلام محبته واجبة في هذه الأيام المباركة التي نحتفي بها بميلاده صلى الله عليه وسلم. كيف نعلم أولادنا اليوم حب نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف نتعلم اليوم نحن الأدب مع نبينا عليه الصلاة والسلام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ونبينا عليه الصلاة والسلام كذلك كان يقول في الحديث الشريف أن لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل الأنبياء بدعواتهم إلى ربهم تبارك وتعالى. فمنهم من دعا لنفسه كسيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام عندما قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من العالمين، وكسيدنا نوح عليه السلام عندما دعا على قومه فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، فهي نائلة من أمتي من لم يشرك بالله شيئا. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ما أحرى الإنسان اليوم ونحن نستذكر هذه السيرة العطرة لنبينا عليه الصلاة والسلام أن نستلهم منها القيم والأخلاق. نرى إلى كثير اليوم من الممارسات ومن السلوكيات ومن الأخلاقيات التي تدعونا إلى أن نعود أدراجنا ونقرأ تلك القيم وتلك المبادئ وتلك الآداب التي علمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام. كيف يكون الأدب مع الأهل؟ كيف يكون الأدب مع الجيران؟ كيف يكون الأدب مع الأصدقاء؟ كيف يكون السلوك في مجتمعاتنا؟ كيف نترجم هذه الأخلاق ترجمة عملية على أرض الواقع؟ اليوم معظم السلوكيات ومعظم الأخطاء التي نراها هي سببها عدم التخلق أولاً بأخلاق القرآن وبهدي نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم. ما أحرى الأمة اليوم أن تعود إلى مجدها وأن تعود أدراجها إلى تلك العزة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لها وذكرها الله عز وجل في القرآن وكذلك في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحرانا اليوم أن نجلس مع أولادنا نستذكر معهم سيرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. لقد كانت ولادته عليه الصلاة والسلام نور ساطع في الأرجاء عما الخير أنحاء هذه المعمورة ببركة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا جميعا نحن وإياكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن ننهل كذلك من هدي نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي البلسم لكل جراحنا، وهي كذلك التي تعدل السلوك اليوم في حياتنا وتعود بنا إلى تلك العزة التي أرادنا الله سبحانه وتعالى أن نتمسك بها من خلال التزامنا بالقيم والسلوك والآداب النبوية. فنقول: كل عام وقائد الوطن بألف خير، وكذلك كل عام وولي العهد بألف خير، كل عام والأسرة الهاشمية بألف خير، كل عام وأردننا بألف خير، كل عام والأمة العربية والإسلامية بألف خير. أسأل الله عز وجل بحبه لنبيه صلى الله عليه وسلم وبمكانتي نبينا عليه الصلاة والسلام عند ربه أن يحفظ علينا

0: أمننا وأماننا وإسلامنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.

بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه

يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح

الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين

خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع

قتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم

فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم

هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم

وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخلص

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

سيدنا محمد لأنه أحب أحبائك، فندعوك يا حي يا قيوم يا واسع العطاء أن تحقق لنا من ذلك كله ما تقر به عيوننا.

من شفاعة ومغانم، وبارك لنا في أعمارنا وارزقنا

لدن حبيبك، ونحن ندعوك بحق ما أكرمتهما به من الاصطفاء والاجتباء، وخصصتهما به من علو القدر وعظيم الرضا، أن تجعلنا من الذين يهتدون بروح التوحيد وحسن الاقتداء والأداء.

ونسألك اللهم بارئ الأرض والسماوات أن تجعل سوابق رحماتك على عبدك ورسولك محمد.

وسفاهة السفهاء بروح الصبر وسماحة الكرماء. وكان مع شدة ما يلقى من المكاره والإيذاء يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم جهلاء واهدهم إلى طريق الهدى والاهتداء. فصلى الله عليه ما توالت رحمات الله على الأموات.

0: انضمت قبل قليل إخوتي الكرام جميع الموجات العاملة إلى موجات البرنامج العام إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ننتقل بحضراتكم الآن إخوتي الكرام وعلى الهواء مباشرة في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. ننقل لحضراتكم من خلالها وقائع خطبة وصلاة الجمعة. يتولى هذا النقل من تلك الرحاب الطيبة الزميل الدكتور زايد الدويري. أخي زايد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: تعالى وبركاته. شكرا للزميل الدكتور محمود الدروع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني، وإن شئت في الدارين تسعد فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على سيدنا محمد، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد، وعند القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على سيدنا محمد، وتدخل جنة يوم القيامة لا موت فيها، وذلك بالصلاة على سيدنا محمد، وتنعم بالنعيم وحور عين، وحور عين بدار جارون فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحمده ونشكره كثيرا على فضل الصلاة على سيدنا محمد. سلام طيب أرج بهيج إلى المختار سيدنا محمد. اللهم رب الركن والمقام، ورب المشعر الحرام، ورب الحل والحرام، أبلغ منا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التحية والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة، ويقدمه فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الله مناور وردات، عميد كلية الشريعة في جامعة جرش، فليتفضل بحديثه الطيب المبارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين، الذي كرم الإنسان بالعقل، وشرفه بالوحي، وهداه إلى سواء السبيل. أحمده حمداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه. سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، وأرسلت بالتوراة موسى مرشداً، وابن البتول فعلم الإنجيلا، وفجرت ينبوع البيان محمداً، فسقى البيان وناول التنزيلا. وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. صلوات ربي وسلامه على هذا النبي العربي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الإخوة المستمعون، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رسولنا عليه الصلاة والسلام كانت له عناية خاصة من الله سبحانه وتعالى، فهو رسول هذه الأمة ونبي هذه الأمة ولا نبي بعده، وهو المعلم والمربي والقدوة للبشرية جمعاء. فالتربية والتعليم أمران متلازمان لا ينفكان عن بعضهما. أول توجيه كان للنبي عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى هي كلمة اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ، ومعنى ومعكوس كلمة اقرأ ارقى، أي أن هذه الأمة كلما قرأت كلما ارتقت بعلومها.

ارتقت بمعارفها بأخلاقها بتربيتها. لذا لم تشهد البشرية معلما ومربيا أعظم من نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا ما شهد به العدو قبل الصديق، حتى أن أحدهم قال: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى أنه علمكم آداب قضاء الحاجة. ولذلك في هذه الدقائق المعدودة سنقف مع الأساليب النبوية في التربية والتعليم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويربي، كيف كان النبي يستغل المواقف والأحداث. أولى الأساليب التي كان يتبعها النبي عليه الصلاة والسلام أسلوب الحفاوة والتكريم وحسن الاستقبال، هذا ما كان يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم. يروي صفوان ابن عسال رضي الله عنه وأرضاه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، جئت لأطلب العلم. فماذا قال له النبي عليه السلام؟ وقف وقال له: مرحبا بطالب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقف احتراما له واستقبله بحفاوة وتكريم. ويروي أيضا أبو رفاعة رضي الله عنه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يخطب، فقلت: يا رسول الله، غريب يسأل عن دينه، ما يعرف بدينه شيء. قال: فنزل فترك خطبته ونزل عن المنبر وجاء إلي وعلمني مما علمه الله، ثم عاد إلى خطبته وأكملها. فإذا هذه حفاوة من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين أرادوا طلب العلم. الآن هذا الأمر ما هو الأثر الذي تركه في نفسية صفوان وفي نفسية أبي رفاعة حينما يريا هذا الاستقبال من النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقس عليه اليوم أبناؤنا ونحن على أبواب عام دراسي جديد، حينما يذهبون إلى المدارس، حينما يرى الاستقبال من المعلم، فلا شك بأن هذا يترك أثراً طيباً في نفسية الأطفال. ونحن نريد اليوم أن نقف عند هذه الأساليب التي كان يتبعها النبي عليه الصلاة والسلام. ثاني هذه الأساليب أسلوب الرفق والرحمة وحسن التأني. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه، ومن حرم الرفق حرم الخير كله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان رفيقاً، كان رحيماً، كان عنده تأني في التربية والتعليم، وكان يلاطف كل من يأتي إليه ويعامله برفق واحترام. الأسلوب الثالث التشجيع والثناء، وهذا من الأساليب النبوية التي كان يتبعها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني أحد أول منك يا أبا هريرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شجع أبا هريرة، وأن أبا هريرة سأل هذا السؤال من أجل تعليم الناس وهداية الناس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذا شجعه النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاء وفد نجران

إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: نريد رجلا أمينا، ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا، حق أمين، حق أمين. وفي رواية أخذ بيد أبي عبيدة وقال: هذا أمين هذه الأمة. ويقول لأبي ابن كعب: يا أبي، ما هي أعظم آية في القرآن الكريم؟ يقول أبي: الله ورسوله أعلم. ثم يعيد السؤال: ما هي أعظم آية في القرآن الكريم؟ فيقول أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فيضرب على صدر النبي ويقول، على صدر أبي ويقول: والله ليهنك العلم أبا المنذر. هكذا شجعه النبي عليه الصلاة والسلام. من الأساليب النبوية أيضا أسلوب المخاطبة والإقناع، خاطب الناس على قدر عقولهم، وهذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. جاء رجل من بني فزارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت لي غلابا أسودا وإني أنكرته. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: ألوانها حمر. قال: هل في الإبل أورق؟ قال: نعم، إن فيها لورقة، والأورق المائل للسواد أو للرماد. قال: من أين هذا جاء؟ فقال الأعرابي: لعله نزعة عرق يا رسول الله. فقال له: وابنك هذا لعله نزعة عرق. إذن خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام بما يعرف، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الناس. حذيفة ابن حاتم الطائي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي: يا حذيفة أسلم. قال: إنك تعلم أني من أهل ديانة. قال: نعم، أعلم أنك من أهل ديانة، وأنت من الركوسية، والركوسية فرقة من الفرق. قال له: وأنت تأكل مرباع قومك ولا يحل لك في دينك. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه وأقنعه من دينه أيضا: وإنك تأكل مرباع قومك ولا يحل لك في دينك. فقال حذيفة: تواضعت لها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أعلم لماذا لا تسلم، تقول: اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة لهم، ومن هم من رمتهم العرب، أتعرف الحيرة؟ قال: أسمع بها ولا أراها. قال: والذي نفس محمد بيده، ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له وأقنعه بأن هذا الدين سيتمه الله سبحانه وتعالى. الأمر السادس من الخامس من أساليب الحوار، من أساليب النبوية، أسلوب الحوار والسؤال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الأسئلة الحوارية من أجل تعليم الناس. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ سؤال. قالوا: بلى يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء. قال: وكذلك مثل الصلوات 5. قال لهم: أتدرون من المسلم؟ قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أتدرون من المؤمن؟ المؤمن من هجر ما نهى، المؤمن من أمينه الناس على أنفسهم وأموالهم. أتدرون من المهاجر؟ المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطرح الأسئلة، وهذا ما يسمى بالتربية الحديثة أسلوب العصف الذهني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطرح السؤال من أجل التعليم. أيضا من الأساليب النبوية أسلوب التشبيه وضرب الأمثال.
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن.

0: الآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها حلو ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا طعم لها ولا ريح لها. هذا من الأساليب التي أيضا كان يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأساليب أسلوب القياس والتمثيل، كان يقايس الأمور ليقربها إلى الصحابة. لما جاءت امرأة من جهينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: إن أمي نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ ماذا قال لها النبي؟ أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وكثيرة هي الأساليب النبوية التي كان يستخدمها النبي عليه الصلاة والسلام في التربية والتعليم. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله دائما وأبدا. استمعنا إلى حديث الجمعة الديني وقدمه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله مناور الوردات، عميد كلية الشريعة في جامعة جرش. ننوه ونوجه عنايتكم أيها الإخوة بأن موعد الأذان يحين في الساعة 12:38. اللهم احفظنا بالقرآن قائمين وقاعدين وراقدين برحمة منك يا أرحم الراحمين. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها فضيلة القارئ الشيخ معروف محمد رشاد الشريف جزاه الله كل خير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

معروفة إن الله خبير بما تعملون.

الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم

إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله

صدق الله العظيم. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار تصلي على سيدنا محمد. يصلي رب العرش عشرا على عبد يصلي على سيدنا محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا فعجلوا بالصلاة على سيدنا محمد.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيها الإخوة المؤمنون، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، ينادى الآن لصلاة الجمعة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله.

دائما وأبدا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عليها نحيا، ولا إله إلا الله عليها نموت، ولا إله إلا الله عليها نبعث إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وانفعنا بمحبته واسقنا من حوضه الأصفى وكأسه الأوفى شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها يا أرحم الراحمين، غير شاكين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا في حفظك ورعايتك وعنايتك وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. وهكذا أخوة الإيمان، نودي لصلاة الجمعة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، وقد أمت هذه الجموع والوجوه المشرقة هذا المسجد وهذه الرحاب الطاهرة المباركة لأداء هذه الفريضة، فريضة الجمعة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.

0: الحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا، والحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا وأقال فيه عثراتنا، والحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا وأطعمنا وسقانا وكفانا وأشبعنا وأروانا. الحمد لله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول: عبدي لا تعجز منك الدعاء، وعلي الإجابة منك الاستغفار، وعلي المغفرة، من أحبنا أحببناه، ومن عصانا أمهلنا، ومن رجع إلينا قبلناه. في هذه اللحظات أرى سماحة الشيخ عبد الحافظ الربطة يصعد درجات المنبر لتقديم خطبتي الجمعة، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأشرقت برسالته شمس الهدى، واستنارت بمبعثه دروب التقى، وانقشعت بنوره ظلمات الدجى. أحمده سبحانه حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشكره على ما أفاض من فضله وأسبغ من كرمه، وما خص به هذه الأمة من أن جعلها أمة خير نبي تابعة لسيد الأولين والآخرين خير الخلق أجمعين. وأسأله سبحانه أن يرزقنا صدق المحبة وحسن الأدب وكمال الاتباع، وأن يجمع لنا بين محبته ومحبة رسوله، والثبات على سنته والاستمساك بهديه حتى نلقاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تسكن بها القلوب وتستقيم بها الدروب وتتجلى بها الكروب. يا رب، عجز اللسان عن الثناء فإنه

تتصاغر الأفكار دون مداه. من كان يعرف أنك الحق الذي بهر العقول فحسبه وكفاه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله وصفيه من خلقه وحبيبه أرسله ربه بالحق.

الحبيب بأنني أهواه، وأذوب شوقا إن أتى ذكراه، فمتى سيأخذني الحنين لطيبة لأزور من صلى عليه الله. تبارك الله ما أحلى شمائله، حاز الجمال فما أبهى محياه. الشمس تخجل من أنوار طلعته، بدر جميع الورى في حسنه تاه. صلى عليك الله يا بدر الهدى، يا منبع الفضل والتقى، ويا رحمة للعالمين ومصباح الدجى. صلاة مباركة طيبة تملأ بها الآفاق نورا، والقلوب سرورا، والأرواح شوقا وحبورا، وسلم عليك تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم حبيب الله سبحانه، فضله على سائر خلقه، وأعلى مقامه على سائر البشر. فالله جل ذكره فضل الأنبياء والرسل على العالمين، وفضل أولي العزم من الرسل في محبته الخاصة على سائر الرسل، وجعل سيدنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم أحب خلقه إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا حبيب الله ولا فخر. وهو صلى الله عليه وسلم أعظم نعم الله سبحانه على الخلق كافة، الذي بعثه الله سبحانه هداية ورحمة للعالمين، ونورا وبشارة للمؤمنين، ومنذراً وهادياً للضالين. ولله الحمد والمنة أن جعلنا من أمته خير أمة عند الله سبحانه. يقول جل في علاه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وما ظاهر تفضيل الله سبحانه لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، أولها أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. يقول الله سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. والخاتم يعني الأخير، ولكن المقصود أيضاً القمة. لذلك فسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الأول أيضاً، أول من أسلم، وأول المسلمين، وأول العابدين. وهذا الفضل كله دليل على محبة الله سبحانه لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الله جل ذكره قد قال عن سيدنا موسى عليه السلام: ولتصنع على عيني، وقال لسيدنا نوح عليه السلام: واصنع الفلك بأعيننا، فإنه قال للحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ثانيها أن الله سبحانه أضاف صلاة خاصة من الله وملائكته على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الله سبحانه تعني الرحمة والثناء عليه، والذكر في الملأ الأعلى، ومن الملائكة هي الطلب والدعاء من الله أن يرفع درجته. ثالثها رفع الله سبحانه ذكره، يقول سبحانه: ورفعنا لك ذكرك.

عن مجاهد رضي الله عنه في تفسيره في تفسير قوله سبحانه: ورفعنا لك ذكرك لا أذكر إلا وذكرت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. رابعها وفضله على فضله الله سبحانه وأنزل عليه الكتاب والحكمة وعلمه علما جديدا، يقول سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. خامسها وصفه الله سبحانه بأنه كريم لقوله: وإنه لقول رسول كريم. سادسها وقد مدحه الله سبحانه وزكاه في صفاته وفي أخلاقه، يقول سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وصفه الصحابة رضوان الله سبحانه عنهم بأنه أحسن الناس خلقا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وقالت سعد بن هشام قال: سألت عائشة رضوان الله عليها فقلت: اخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: كان خلقه القرآن، ومن أحسن خلقا من القرآن. سابعها وصفه الله سبحانه بالسراج المنير، يقول سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثامنا وصفه الله سبحانه بأنه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، والرجاء يتضمن معنى الحب، يقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تاسعها أنه مبعوث رحمة للعالمين، يقول سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وقال منها: وكان النبي يبعث إلى قلبه قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقد فرض القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التزام تمام الأدب والتوقير مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع وجوب انتقاء الألفاظ بما يسمو بالكلام للتعبير عن مقامه الشريف وما يصف أحواله وأخباره عليه الصلاة والسلام. فقال الله سبحانه: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله سبحانه: ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فقد أوجب الله سبحانه تعزيره صلى الله عليه وآله وسلم، أي نصرته وتوقيره والتزام إكرامه وتعظيمه والتزام أشرف الكلام وأليقه، وهي من حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين، وميزان لإيمان المسلم وصدق متابعته وتقدير ما يمثله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا. فهو الرحمة المهداة والسراج المنير الذي بعث بالحكمة، فجدير بالمؤمنين أن يشكروا له عليه الصلاة والسلام، وشكر ذلك بأن يشكروه بالإيمان به والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم، حتى يصير الأدب معه منهج حياة للمؤمنين. فمن عرف قدر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم علم بأن حقه أن يعظم ويفخم وأن يقدم على النفس والمال والولد، يقول سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يقول سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم.
اللهم إنا نتوجه

0: أوجه إليك في غزة والضفة وأهل فلسطين أن تداوي جراحهم وتشافي مصابهم وترحم شهداءهم وأن تذيقهم حلاوة الجبر بعد مرارة الصبر. أقول ما تسمعون، وصلوا على معلمنا الخير حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واستغفروا الله إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولينا في الدنيا والآخرة. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، وأحذركم ونفسي من مخالفة أمره وإتيان نهيه، لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها الأحبة أن الله قد أمركم بأمر عظيم، بدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه عندما قال في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن من واظب عليها يكفى همه ويغفر ذنبه. واعلموا أن من دعا بدعاء سيدنا يونس على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استجاب الله له. واعلموا أن المواظبة على قراءة سورة الملك كل ليلة تشفع لصاحبها حتى يغفر الله سبحانه له، وهي المانعة المنجية التي تنجي قارئها من عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ الأردن العزيز، أرضه وسماءه وماءه وهواه، واجعله دار أمن وإيمان وسكينة واطمئنان، وادفع عنه البلاء والوباء، وارزق أهله رزقا طيبا مباركا، واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل هذا البلد الطيب المبارك في أمنك وأمانك وإحسانك وسائر ديار المسلمين، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا ولوالدينا كل شيء، ولا تسألنا ووالدينا عن شيء. ربنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سائلين الله سبحانه أن يحفظ ولي أمرنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين الحسين ابن عبد الله، وأن يوفقهما لما فيه خير البلاد والعباد، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المبارك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام. عباد الله، يقول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة يرحمكم الله.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
1: حي على الصلاة، حي على الفلاح.

دائما لا إله إلا الله. استووا للصلاة واعتدلوا يرحمكم الله. سووا الصفوف وسدوا الفرج فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض

تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: بس
1: تحت محمد خالد.
2: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا معكم في فترة دينية خارجية من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، حيث نقلنا لكم على الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية بجميع موجاتها العاملة وقناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف. أشكر زملائي فريق النقل من النقل الخارجي عطاء الشوبكي، من الهندسة الإذاعية خالد الجابر وليث إدعجة، ومن المراقبة الرئيسة مهند القريوتي، وأيضا زملائي فريق قناة أدعو محمد بدران ومأمون وشاح ومحمد خالد، وأيضا الزميل المهندس صلاح العياصرة مدير الإرسالات في وزارة الأوقاف. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعودة بحضراتكم لاستديوهاتنا في دار الإذاعة الأردنية.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصائغ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ توفيق الصائغ.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم آفاق أسرية.

0: الأسبوعي يتناول قضايا الأسرة والطفل. إعداد وتقديم ولاء أبو خضير.
1: إن صلحت

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مليئة بالسعادة والتفاؤل وحب للرسول صلى الله عليه وسلم.

نسعد بلقائكم ونطل عليكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم آفاق أسرية، والذي يداع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وإذاعة عمان اف ام. فأهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بألف

تمر الأيام وتأتي ذكرى المولد النبوي الشريف، ذكرى ميلاد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم الذي امتن الله به على البشرية جمعاء. يقول تعالى في كتابه العزيز:

0: صدق الله العظيم. إنها منة الله الكبرى أن أخرج الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور الهداية، ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الله عز وجل، ومن التشتت والفرقة إلى وحدة الإيمان. لقد كان مولده صلى الله عليه وسلم فجرا جديدا في تاريخ الإنسانية، وميلادا للنور بعد أن عمت الظلمات، وميلادا للرحمة بعد أن استحكمت القسوة، وميلادا للأهل بعد أن ضاقت الأرض بما رحبت على أهلها. لم يكن ميلاده عليه الصلاة والسلام مجرد حدث تاريخي، بل كان البداية لرسالة ستظل خالدة إلى يوم الدين. لقد بعث الله نبيه رحمة للعالمين ورحمة للبيوت والأسر، فقد علمنا كيف نبني بيوتا على الرحمة والعدل، وكيف نغرس الإيمان في قلوب أبنائنا، وكيف يكون الحوار أساس التربية والاحتواء سر السعادة الأسرية. إن سيرته صلى الله عليه وسلم لم تكن مجرد دروس نظرية، بل حياة عملية عاشها مع أهل بيته وأصحابه، لتبقى نبراسا لنا في كل زمان ومكان. وفي ذكرى ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، نتناول جزءا من حياته ومنهجه في تعامله مع أهل بيته، مع فضيلة الدكتور عمر الخطيب، مساعد الأمين العام ومدير المسجد الحسين الكبير سابقا في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. فأهلا ومرحبا بكم معنا دكتور، وكل عام وأنتم بخير.
1: حياكم الله يا أختي، وأنتم بخير إن شاء الله وصحة وعافية.
0: حياكم الله دكتور. عند الحديث عن هذه المناسبة العظيمة وهذه المناسبة العطرة ذكرى المولد النبوي الشريف، نتأمل في عظم هذا اليوم الذي ولد فيه

0: خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المولد الذي كان نقطة تحول في تاريخ البشرية، تحدثنا دكتور عن عظم هذا اليوم.
1: بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الثقلين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك بأننا آمنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واتبعناه وأحببناه وما رأيناه. اللهم لا تحرمنا لقياه، اللهم لا تحرمنا رؤياه. بداية أشكركم على هذه الاستضافة في هذه المناسبة الغالية، أغلى المناسبات على قلب المسلم، ميلاده سيد الثقلين محمد صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: تأتي هذه الذكرى لتذكرنا بأن محمد صلى الله عليه وسلم ما كان إلا ميلادا للنور والرحمة والهداية.
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم والمستمعين الكرام ممن يبشر عند لقي الله سبحانه وتعالى بروح وريحان ورب راض غير غضبان. أختي الكريمة، جاء ميلاده صلى الله عليه وسلم، جاء ميلاده ليخرج الناس من الظلمات إلى النور.
0: نعم.
1: ويغرس في القلوب معاني الإيمان والعدل والرحمة، ويعلم البشرية كيف تكون الأخلاق أساس الحياة. فاحتفالنا بذكرى ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يكون احتفالا حقيقيا بالكلمات، بل بأن نحيا قيمه في بيوتنا ومجتمعاتنا.
0: نعم.
1: أن نمتثل أخلاقه قولا وفعلا من صدق ورحمة وعدل وحلم وحب الخير للناس. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. ولد الحبيب ومثله لم يولد، والنور من وجناته يتوقد. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دكتور، نتحدث عن مبدأ اللين والرحمة. الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني هذه الرحمة التي لم تقتصر على معاملته صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللناس من حوله، وإنما ظهرت في بيته مع زوجاته وأولاده وحتى الأحفاد. اليوم دكتور، بعض الأسر تستخدم أسلوب القسوة والشدة في المعاملة مع أهل البيت بحجة الانضباط والتربية، وهذا الأمر يعني يؤدي إلى حدوث فجوة بين الآباء والأبناء. تحدثنا دكتور كيف نستلهم من مبدأ اللين والرحمة أسلوب تربية يجمع بين الحزم واللين؟
1: سؤالك رائع جدا، ويرتبط بجوهر الرسالة النبوية.
0: نعم.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة في الرحمة والحزم معا، ونجح أن يجمع بين اللين الذي يفتح القلوب والحزم الذي يضبط السلوك.
0: نعم.
1: فنبينا عليه الصلاة والسلام في سيرته جمع ما بين الرحمة واللين، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه.
0: نعم.
1: والله سبحانه وتعالى مدح نبيه قائلا: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أي أن اللين يجمل الموقف ويجعله أكثر قبولا. فرسولنا عليه الصلاة والسلام دانت له العرب والعجم بلينه مع شيء من الحزم. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام رغم لينه ومدحه من الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، لكنه كان يضع حدودا واضحة لا يسمح بالتجاوز أو الظلم، بل يعلم ويرشد بالحكمة.
0: نعم، لا يوجد تفريط في الحدود ولا التساهل بالقيم.
1: نعم، لا إفراط ولا تفريط.
0: نعم.
1: لين، ولكن لين من غير ضعف، وشدة من غير عنف. فنبينا عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الأسلوب الذي يكون نبراسا لكل مربي، سواء الأب والأم مع أطفالهم، أو المربي المعلم في مدرسته، أو المدير في دائرته. اللين مع الحزم. أما مع الأطفال، سؤالك، فرسول الله عليه الصلاة والسلام كان يلاطف الأطفال ويحاورهم ويجلس لمستواهم وننظر إلى أسلوبه مع

0: عن حسن الحسين، حتى أنه عليه الصلاة والسلام في سجوده كان يلاطفهم، لا يرفع من سجوده رغم أنهم يكونون يعتلونه صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: فكان عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نكون لطفاء، نحاور نجلس لمستوى أبنائنا، نظهر اهتمامنا بمشاعرهم، لكن كما قلت يا أختي أن التربية بين الحزم واللين. الأب الآن أو المربي لابد من أن يضع قوانين أسرية واضحة، مثلا موعد النوم، موعد الدراسة، موعد استخدام الهاتف. فلابد من وضع قواعد لأبنائنا النوم وقت الدراسة وقت استخدام الهاتف، ولابد أن نثبت على هذه القواعد ولا نتذبذب. لماذا؟ حتى يشعر أبنائنا باستقرار. الآن اللين كيف يكون؟ برحمة، نصغي لأبنائنا لمشاعرهم ونقدر وجهات نظرهم ونعبر عن حبنا واحتوائنا لهم بالكلمة واللمسة والاهتمام.
1: نعم.
0: ونستخدم الحوار بدلا من الأوامر القاسية، وأن نكون قدوة عملية لأبنائنا، فأبناء يتعلمون أكثر من سلوك الآباء، أكثر من الأوامر. فإذا رأوا رحمة في تعاملنا مع بعضنا ومع الآخرين تعلموا ذلك بالفطرة.
1: نعم.
0: أما بخصوص التوازن، الرحمة لا تعني التدليل المفرط. بعض الآباء للأسف الشديد يكون تدليله تدليلا مفرطا مع أبناء، وآخر يكون حازما بشدة يقسو على أبنائه. هذا خطأ، هذا خطأ، وذاك خطأ. الأسلوب النبوي يقوم على التعليم بالحكمة، العقوبة التربوية بلا إهانة، والمكافأة بالتشجيع. الخلاصة أن منهج النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن التربية الناجحة تقوم على قلب رحيم وعقل حكيم، بحيث يشعر ابنك بالحب فيزداد قربا من والديه. إذا حبك ابنك أو إذا حبك أي المربي، إذا حبك تلميذك فإنه يزداد قربا منك.
1: نعم.
0: ويشعر بالضوابط فيزداد التزاما. اسمعي لي أحكي نقطة بسيطة جدا.
1: تفضل.
0: بعض الآباء بارك الله فيك، مواقف مثلا عملية، لو بدنا نعطي مواقف عملية بعيدا عن التنظير حتى المستمع الكريم لأن يعرف نماذج في حياته. مثلا وقت الصلاة، هنا نأتي بالليل نقول لابننا حضر وقت الصلاة، هيا يا بني نقوم نصلي، فصلاتنا تقربنا من الله سبحانه وتعالى. هذا لين.
1: نعم.
0: الآن إذا وجدناه متراخيا ماذا نفعل؟ ننتقل إلى الحزم، نقول له إذا تكرر التهاون منك لا يمكن أن أتهاون في هذا المسألة، بيتنا أهم شيء فيه الصلاة وهذا حق رب العالمين، قم لنصلي معا. يلا ما ابنك شوفك حازم بهذه النقطة، هذا قاعدة لا فيها تهاون مطلقا.
1: صحيح.
0: في البداية أنت كنت لينا، لكنه عندما وجدت شيء من التردد أو شيء من أنه ابنك متراخي احزم. أيضا النقطة الثانية مثلا استخدام الهاتف، نقول لابننا يا بني كثرة استخدام الهاتف تؤذي عيونك، ممكن أنت الآن نضيع وقتك، أثر على رقبتك، أثر على. الآن شرحنا له قلنا له أنه هذا أسلوب الخاطئ يضرك، يضر صحتك. هذا بلين لم رفض أو وجدناه ما استجاب لهذه التعليمات، فلأتي إلى الحزم. الحزم ماذا نقول له؟ طيب اليوم عقوبة لك، من هون لآخر النهار ممنوع تستخدم الهاتف، ونسحب منه التليفون ونكون حازمين حتى يشعر بأنه حرمناه بسبب أنه خالف القوانين. الآن بعض الآباء يظن بهذا أنا بقص عليه حرام، وبصير الأم تدلل من طرفها والأب يتراخم. لا، يجب أن نكون حازمين،
1: أن يكون هناك ضبط تربوي في الأسرة.
0: نعم، لابد أن يكون ضبط تربوي.
1: نعم.
0: وأيضا نشجع ونحفز، يعني نمدح على أي سلوك جيد، نقول له أنا فخور فيك اليوم أنت تقيدت بالتعليمات، جزاك الله خير، قمت صليت الصلاة على وقتها، ما شاء الله عنك اليوم قرأت القرآن، نثني على أفعال الخير اليوم، أنت ساعدت الجيران، أنت اليوم أمضت الأذى عن الطريق. أن نشجع أي سلوك حسن في البيت.
1: نعم.
0: أو في الشارع معه. يعني ابنتي القاعدة الذهبية تقول اربط ابنك بالحب وقد سلوكه بالانضباط، فإذا شعر أنه والديه يحبوه تجد أنه يستقبل كل شيء منهم بلا مقاومة.
1: نعم أكيد. يعني والحزم الذي نتحدث عنه هو الحزم الذي يوجه الأبناء إلى الصواب وإلى طريق الحق ويحميهم من الانحراف.
0: نعم.
1: ودكتور، لحدوث هذه الرحمة لابد من وجود أسلوب في الحوار. الحوار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان منهج في تربيته لأهله ولأصحابه، كان عليه الصلاة والسلام يستمع ويصغي لمن يحدثه ويسأل ويناقش ويعطي المجال للتعبير عن الرأي، بينما اليوم للأسف كثير من الأسر تعاني من غياب لغة الحوار، إما بالصمت أو عدم وجود أساس للتفاهم داخل الأسرة أو عدم وجود نقاش بين أفراد

0: الأسرة، وهنا يعني دكتور يغيب جسر التواصل بين الآباء والأبناء وحتى بين الأزواج. كيف نتعلم من منهج النبي صلى الله عليه وسلم آداب الحوار الأسري، وكيف نجعل الحوار في أسرنا أسلوب للتفاهم وللقرب لا أسلوب للخلاف والجدال؟
1: سؤالك مهم جدا حقيقة، وفعلا غياب الحوار داخل الأسرة اليوم أحد أكبر أسباب الخلافات.
0: نعم.
1: التي مزقت الأسر. لماذا؟ لأنه ما في حوار. بينما لو نظرنا إلى بيت النبوة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الحوار أسلوب حياته.
0: نعم، مبدأ الشورى عند النبي صلى الله عليه
1: وسلم. نعم، الله سبحانه وتعالى أمر صريحا، قال فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. مشورة كانت مع الصحابة، كبيرهم وصغيرهم، قويهم وضعيفهم، فما بالك البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو نظرنا في بيته نجد أنه مع زوجاته صلى الله عليه وسلم كان يستمع لهن بهدوء، حتى في المواقف التي يظهر فيها الغضب أو الغيرة من بعض النساء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هينا لينا يتحاول يناقش. فعائشة رضي الله عنها قالت كنت أتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت لي. استمع أيها الرجل، يا من تظن أن رجولتك تذهب إذا استمعت إلى زوجتك؟ لا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث معي فيسكت لي حتى أكون أنا التي أنصرف. وهذا دليل على حسن استماع خير البشر، وهو سيد الثقلين، كان هينا لينا مع زوجاته في بيته، أيضا مع الأولاد كان عليه الصلاة والسلام يجلس للحسن والحسين يحاورهم، يلعب معهم، يترك لهم مساحة للتعبير، ويعالج الأخطاء باللين والشرح لا بالقطيعة ولا أو القسوة. أيضا مع الخدم، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مع الخدم. أنس بن مالك رضي الله عنه خدم النبي 10 سنوات، اللهم صل على سيدنا محمد، فقال أنس ما قال لي أف قط لشيء فعلته، لما فعلته أو لما لم تفعل. هذا أسلوب حوار راقي من سيد البشر صلى الله عليه وسلم. لكن لو تساءلنا لماذا يغيب الحوار اليوم في الأسرة، تعرف لماذا؟ أعتقد اعتقاد جازم أن انشغال الأهل بالعمل أو الهواتف، وركز على كلمة الهواتف.
0: نعم.
1: الهواتف الآن يا ابنتي والله أنها جرت علينا الويلات، تجد الأسرة تجلس مع بعضها في البيت ولكنها حاضرة غائبة.
0: نعم.
1: تجد الكل يجلس ولكن عينيه في الخلوي، يجلس ينظر إلى هاتفه، فانشغل الكل بهاتفه، حتى الزيارات الأسرية العادية والله يذهب الأبناء يزور آبائهم، أو الأخ يزور أخوه، أو الجيران، والله أن الخلوي يا أختي الكريمة والمستمع الكريم يوافقنا الرأي أصبح الآن يشغلنا عن بعضنا البعض. فلا بد من استخدام أسلوب طيب للنقاش، لا نغير ثقافة الجلوس العائلي المنتظم، لابد من أن نجلس جلسة العائلة. هيا أختي، قديما كان هناك تعاضد، ترابط، ثقافات متبادلة بين الناس، يتزاورون، يجلسون مع بعضهم البعض، تجد الأسرة الممتدة جد وجدة، أعمام وأخوال، آباء وأبناء يجلسون يتحادثون يتجاذبون أطراف الحديث. تجد أن هذا الأثر أثر أطفال، أثر الأبناء، أثر معرفتهم، حتى أننا ازددنا حبا لبعضنا. الآن انظر إلى كثير من العائلات أصبح هناك قطيعة بجفوة بسبب انشغالهم بأوامر والله قد تكون تافهة.
0: نعم.
1: كيف نستعيد الحوار النبوي في بيوتنا؟ في دقائق حتى لا أطيل على حضرتك أقول وقت يومي للحوار يجب أن نخصصه من 20 إلى 30 دقيقة، نجلس مع أبنائنا ولو على الغداء ولو بعد الصلاة، نجلس مع أبنائنا، نغلق الهواتف، يجلس الجميع، نتجاذب أطراف أي حديث يطرحه الأب أو الأم أو أحد الأبناء، ثم نستمع قبل أن نرد، نعلم أبناء الإصغاء دون مقاطعة، إظهار الاهتمام بلغة الجسد، ابتسامة، نظرة، إيماء بالرأس لأبنائنا، نشجعهم الحديث. أيضا لابد من إشراك الأبناء في القرارات، أين نذهب هذا الأسبوع؟ كيف نرتب البيت؟ هذا يعزز شعور الأبناء بقيمتهم. أيضا استخدام أسلوب السؤال بدلا من التوبيخ، بدل ما أقول لابني ليش ما درست؟ ليش ما صليت؟ نركز على لفظ أطيب، مثلا نقول لو نلتمس له عبرا مخرجا، نقول شو خلاك اليوم ما تركز؟ لماذا اليوم غفلت عن لقاء الله في وقتها في وقت الصلاة؟
0: نعم.
1: لماذا؟ يعني هذا أسلوب محبب. أيضا لابد أن نغتنم مواقف النجاح أو لا قدر الله الخطأ حدث يومي، نربط الأبناء بقيمة محددة. يعني الخلاصة

0: بالإضافة بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيت استماع واحتواء وحوار، لا لم يكن بيت أوامر وقسوة. وإذا أحس الأبناء أن البيت مكان آمن للتعبير عن أفكارهم سيكبرون وهم أقرب لوالديهم وأكثر التزام الخيام.
1: نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر كان يجسد ما يدعو إليه في حياته اليومية بالفعل، وهذا له التأثير الكبير أكثر من القول والكلام لوحده كما تحدثت قبل قليل دكتور. اليوم بعض الآباء والأمهات يقوموا بتوجيه الأبناء بأقوال قد لا يطبقوها في أفعالهم، وهنا يعني يصبح عند الأبناء حالة من التناقض بين ما يقال وما يفعل. كيف للأهل أن يكونوا القدوة الصالحة للأبناء وعلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: صلى الله عليه وسلم، سؤالك عميق جدا جدا جدا، لأن التربية بالقدوة والله هي أعظم وسيلة ربى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أهل بيته، وهي أفضل وسيلة للتربية. إذا أراد الوالدين أبناء صالحين فعليهم بالتربية بالقدوة.
1: نعم،
0: وهي أبلغ من أي وعظ أو توجيه مباشر. أنت انظر إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كيف تعلموا؟ تعلموا بقدوتهم من النبي عليه الصلاة والسلام من أفعاله. صح. كيف عرفنا الصلاة وأفعال الصلاة من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم القدوة، كان قوله مطابقا لفعله، لم يكن يأمر بشيء إلا كان أول المطبقين لهذا.
1: نعم.
0: فالتربية بالمشاهدة، الصحابة تعلموا الصلاة والصدق والرحمة مشاهدة من النبي صلى الله عليه وسلم، عاشوها فعلا وليس قولا، لذلك امتثلوها فورا. فأيضا لابد من أنه يثبت رب الأسرة على المبدأ في السراء والضراء. كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل هذه الأحوال هو نفسه محمد صلى الله عليه وسلم، لم يتغير خلقه بتغير الظروف. فكيف نكون إجابة على سؤالك، كيف نكون قدوة للأبناء؟ علينا أولا في جانب العبادات، إذا الطفل رأى والديه يصلون بخشوع فوالله سيصلي بخشوع. وانظر الأطفال الآن بعمر الشهور ما دون السنة أو أكثر قليلا، تجدهم يحاكون صلاة والديهم.
1: نعم.
0: تجد لماذا؟ لأنهم هم ما عارفين ما معنى الصلاة.
1: نعم.
0: ولكن
1: تقليد.
0: يشوف الوالدين بيصلوا تلاقيهم يصلوا، شاف الوالدين يسبحوا يصيروا يسبحوا، هم لا يعرفون لا يفقهون لماذا، يحاكون أفعال والديهم. فإذا رأى الطفل والديه يصلون بخشوع سيحب الصلاة وسيبدأ الصلاة بخشوع. فإذا رأى الأب يقرأ القرآن بانتظام سيحمو أصحابه دون توجيه مباشر. أيضا في الأخلاق، عندما يرى الطفل والده أو أمه يعتذر إذا أخطأ، يتواضع، يساعد أهل البيت في حاجياتهم، في أمور في ترتيب المنزل، فإن الإبن سينشأ على هذا الخلق. أيضا عندما يسمع الأم تتحدث بصدق ولا تكذب، فإن الطفل صريحة سينشأ على الصدق ويجتنب الكذب.
1: نعم.
0: فعندما يرى الأبوين أيضا يحترمان بعضهم البعض فإنه يتعلم الاحترام تلقائيا. فالقدوة هي من أخطر أساليب التربية، بل من أفضلها على الإطلاق، وهي أفضل وعد حتى في التعامل مع الناس. إنما يرى والديه ساعد الجيران كلمة طيبة فإنه سيقلد والديه. وكم من الأبناء تجده صورة عن والديه. لماذا؟ لأنه رأى أفعال والديه فامتثلها قولا وفعلا. لكن بعض الأخلاق الذميمة، الأب إذا وجدته يصرخ كثير الصراخ، إذا وجد كثير الغضب فإنه سيصبح صريحا كثير الغضب، لا يضبط نفسه لأنه يرى والديه يصرخ يشتم يكسر. فلذلك القدوة هي عبارة عن غرس قيم إيمانية وأخلاقية. كيف تكون كيف يكون ذلك؟ ترسيخ القيم بلا عناء ما يراه الطفل أقوى مما يسمعه، هاي قاعدة لازم يعرفها الوالدين، ما يراه الطفل أقوى مما يسمعه.
1: نعم.
0: هذه لابد من أن يعرفها الوالدين، لابد أن يعرفها المربي، ما يراه الطفل أقوى مما يسمعه. أيضا لابد من بناء الثقة، حين تتطابق أقوال الوالدين مع أفعالهم فإن الأبناء يصدقون ويثقون. وأيضا لابد من أن يكون هناك قدوة حية.
1: نعم.
0: تجعل القيم ملموسة لا مجرد كلمات، ولابد من استمرارية على هذه القيم، ليس يحلونه عامة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن القدوة الصالحة هي المدرسة الأولى في التربية. فإذا أردنا أبناء صادقين متواضعين رحماء فلنكن نحن أولا صادقين متواضعين رحماء. فالقيم تنتقل بالعيش لا بالوعظ فقط. الأب عندما يجلس على الطعام يقول

0: بسم الله، يأكل بيمينه، يتأدب بآداب الطعام. على سبيل المثال، فوالله سيرسخ في أذهانهم كل أفعال والدهم أكثر من أن لو قال لهم 100 موعظة. فكما قيل قديما، حال رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل لرجل.
1: نعم. نتحدث الآن دكتور عن العدل الذي أمرنا به عليه الصلاة والسلام. يعني اليوم في واقعنا نجد أن بعض الآباء والأمهات أحيانا بدون قصد قد يعني يقع في التمييز بين الأبناء، سواء في المحبة أو في العطاء، وهذا الأمر يجعل عند الأبناء الشعور بالظلم، وقد يستمر أثر هذا على سنوات طويلة. كيف لنا كأهل أن نطبق هذا المبدأ النبوي في حياتنا اليومية مع الأبناء بحيث يشعروا بالعدل في المعاملة؟
0: حقيقة سؤالك جوهري جدا، لأن العدل أساس التربية النبوية.
1: نعم.
0: محمد صلى الله عليه وسلم كان مربيا فاضلا لأنه كان عادلا، وهو يحمي والعدل يحمي قلوب الأبناء من الغيرة والشعور بالظلم. العدل أساس الملك قيل قديما، أليس كذلك؟
1: نعم.
0: إن الله يأمر بالعدل، فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد على العدل حتى في العاطفة بين الأبناء. فالعدل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لو تتبعناها نجد أنه عليه الصلاة والسلام عندما جاءه رجل يريد أن يرشده على عطية لأحد أبنائه، رجل بده يعطيه أحد أبناء عطية،
1: الصحابي بشير لولد النعمان،
0: بارك الله فيك، هذه قصة حقيقة. نعم، وفاة اليوسف فذكرتيني بي جزاك الله خير. فعندما أراد أن يعطي أحد الأبناء دون الآخرين، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رفض أن يشهد على الظلم صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: فكان عليه الصلاة والسلام يقسم أيضا وقته بين النساء بالعدل، ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك. أي حتى مجرد العدل بين النساء كان يعدل الرسول عليه الصلاة والسلام في المبيت.
1: أما
0: الميل للقلب فهذا لا يستطيع إنسان، قد يكون يقول والله أنا بحب ابني، هذا أكثر في داخليا في قلبي، فالميل للقلب لا يؤخذ عليه الإنسان. بينما العدل بالمعاملة، بالنفقة، بالكلمة، بالعاطفة، لابد أن نكون عادلين. أما الميل القلبي لا يؤاخذ عليه الإنسان، لأنه قد يكون بعض الآباء يميل إلى ابن أو إلى ابنة أكثر من آخر.
1: نعم.
0: فهذا لا يؤاخذ بشرط ألا يطبقه عمليا. كيف نطبق مبدأ العدل الأصل؟ أولا في الحب والعاطفة، لابد من إظهار المودة لكل الأبناء.
1: نعم.
0: بنفس المستوى، باللمسة والكلمة والنظرة. لا نقول، وهنا بعض الآباء يقول لا أحد أبنائه أنت أحب إلي من إخوتك، والله إن بحب أكبر، هذا خطأ، هذا أسلوب قاتل. هذا يثير الغيرة بين الأبناء حتى لو بالمزاح. لا يجوز أن تقول لأحد أبنائك بحبك أكثر من إخوانك، هذا ليه؟ لأنه يثير الغيرة خاصة أمام إخوانه. في الهدايا والمصروف، إذا أعطى الأب أو الأم أحد الأبناء هدية أو مبلغ، حاول أن توازن مع البقية. وازن، والعدل لا يعني المساواة، ولننتبه على ذلك. يعني قد يكون احتياج الكبير ابن في الثانوية ليس كطفل في الأول ابتدائي. فالعدل لا يعني المساواة، العدل لا يعني المساواة. الموازنة وليس المساواة. يعني تعطي ابنك الكبير دينار وابنك الصغير دينار، هذا ليس هذا ليس عدل.
1: كل شخص حسب احتياجه.
0: حسب الاحتياج.
1: نعم.
0: ليس بالضرورة التطابق في القيمة ترى، لكن العدل في المعاملة والشعور. أيضا الاهتمام والوقت، مخصص لأبنائنا وقت للحديث، اللعب معهم، حتى لا يشعر أحدهم أنه مهمش، لكل الأبناء طبعا، ونصغي للجميع حتى لا نقاطعه، نهتم بغيره بحيث أنه نثير غيرة أخوه عليه. أيضا في التشجيع والعقوبة، نفس الخطأ يقابله نفس الموقف. بعض الآباء يخطئ ابنه يعاقبه عقوبة لا تتطابق مع عقوبة أخوه نفس الفعل. أيضا التشجيع، نقول لو أحسنت نقول لذلك أحسنت، تقال هذه كلمة كل من اجتهد حسب جهده. أيضا في توزيع المسؤوليات، نشرك الأبناء كلهم في توزيع المسؤوليات بالعدل. عدل الآن عندما نتكلم عنه قد بعض يقول ليس إلى هذا الدرجة، لا، نقول انظر إلى أثر العدل في نفوس الأبناء.
1: نعم.
0: عندما ينشأ الطفل واثقا من نفسه، مطمئن إلى مكانته، إنها مكانته محفوظة عند والديه، فيقلل من الغيرة في قلبه والتنافس السلبي بين الإخوة،
1: يعزز الحب والمودة بين الأبناء فيما بينهم،
0: يغرس قيمة الإنصاف في سلوكهم مع أصدقائهم في المجتمع. الخلاصة إن العدل النبوي يعني أن يشعر كل ابن أن له مكان متساوي في قلب والديه ومعاملتهم، وأن التفرقة أو التحيز مرفوض حتى في أبسط الأمور ولو بالمزح.
1: نعم دكتور، النبي عليه الصلاة والسلام كان يغرس الإيمان في قلوب الأطفال منذ نعومة أطفاله.

0: بأسلوب لطيف، أسلوب فيه الحب بعيد عن التخويف والتهديد. كيف للأسرة اليوم أن تغرس الإيمان في طرق تربوية تجعل الطفل مرتبط بالله عز وجل وبالرسول حبا وليس خوفا؟
1: سؤالك رائع جدا، أشكرك. لأن الإيمان حين يغرس بالحب يصبح جزءا من وجدان الطفل، بينما إذا غرس بالخوف، ولينتبه الآباء، أرجو منكم أن تستمعوا أيها الآباء، إذا غرس الخوف فقد يبتعد حين يكبر هذا الولد عن الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان إذا غرس بالحب أصبح وثيقا في قلب الطفل لا يمكن أن يغادره، لكن إذا غرس بالخوف وهذا فقد يبتعد حين يكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربى الأطفال على حب الله ورسوله أولا، ثم جاء الخوف، بمعنى الاحترام والرهبة. وأيضا الخوف ليس بمعنى الرعب، بل الاحترام والرهبة. قد يتساءل الآباء كيف نغرس الإيمان بالحب لا بالخوف؟ نقول أولا نحدثهم عن الله سبحانه وتعالى برحمة، بحب، أن الله رحيم يحبك، الله يسمع دعاءك، الله سيعطيك. نربط حب الله سبحانه وتعالى بالعطايا، الله سبحانه وتعالى يحبك إذا أنت فعلت كذا وكذا. لا نربط أن الله سيعاقبك، سيدخلك النار، الله يغضب عليك. لا، هذه الأمور نجتنب، خاصة في سن مبكرة ما دون 10 سنوات لا نقول الأطفال مطلقا، بل نحببهم بالله سبحانه وتعالى. الله رحيم، الله يحبك، الله سيشفيك، الله سينجحك، الله سيعطيك سؤلك. حتى أن بعض الآباء يربط طلب ابنه بأنه يلجأ إلى الله. اذهب أولا أدعو الله سبحانه وتعالى، صلي ركعتين أو أدعو الله في سجودك الآن وأنت بتصلي، وإن شاء الله أنه الله سبحانه وتعالى يشرح صدري أن أستجيب أن أعطيك طلبك. انظر الآن، والأب هو سيعطي، لكن عندما يربط هذه القيمة في نفس ابنه أنه الله هو المعطي سبحانه وتعالى، فسينشأ هذا الولد شجاعا مقداما، يعلم أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر عقدي خطير. نربط أن محبة الله سبحانه وتعالى هي تؤتي العبد كل ما يريد. أيضا نربط النعم بالله، فعندما نشرب الماء مثلا نقول الحمد لله اللي أعطانا مي نشربها، الحمد لله على هذه النعمة، نعمة الطعام، الحمد لله يا رب أكرمتنا، يا رب ما تزيل هذه النعمة عنا، اللهم لك الحمد إن ابني نجح، الحمد لله إن ابني شفي، الحمد لله إني أعاننا الله على الصلاة، الحمد. حتى الطاعة يبين إنه أنت ما صليت بشطارتك، أنت صليت لأن الله يحبك، والرسول اللي خلاك تصلي وخلى هذاك ما يصلي هي محبة الله سبحانه وتعالى. أيضا القدوة العملية، عندما يرى الطفل والديه يدعون بمحبة ودموع خشوع يتعلم أن الله قريب، وحين يرى الأم أو الأب يشكران الله دائما، إذا أكلت، الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إنه إن الله يحب العبد يحمده إذا أكل الأكل أو إذا شرب الشرب. سبحان الله يا أختي الكريمة، الأبناء عندما يشوف أبوه يقول الحمد لله على بعد الأكل، الحمد لله بعد الشرب.
0: نستغل المواقف اليومية التي تمر بنا ونعمل على توظيفها في التوجيه وفي التربية. ويعني دكتور، نستذكر قصة عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يده تطيش في الطعام، فقال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعني نلاحظ كيف تدرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأسلوب التربوي، بأن يبدأ بذكر الله، يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم باستخدام أسلوب رحيم وهادئ مع الطفل.
1: بارك الله فيك، وذكرتيني أيضا بقصة أخرى. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاءه شاب يريد الزنا، فماذا قال له؟ هل زجره والرعبه؟ لا، استخدم معه أسلوب تربوي وراء أسلوب حوار، أسلوب تحاببي، نعم، إقناعي. قال له هل ترضاه لأمك؟ هل ترضاه لأختك؟ هل ترضاه؟ انظري، لم يزجر. وهنا نقول لبعض المربين انتبه، هل هناك جريمة أعظم من الزنا؟ ولكنه صلى الله عليه وسلم تدرج بإقناع هذا الشاب، قال له هل ترضى هل ترضى، فقال الرجل انظري بالنهاية بأسلوب التحابب هذا، الرجل دخل وهو يحب الزنا، فقال فوالله خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شيء أبغض إليه من الزنا. طب انظر، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فضا وزجره، قال لصحابه قوموا اضربوا عنقه، ماذا حدث لهذا الرجل؟ أصبح يكره الإسلام بما فيه. انظر المربي الفاضل محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر، استخدم أسلوب اللين والرحمة. أيضا مع الحسن والحسين كيف كان صلى الله عليه وسلم يستخدم سجود؟ الآن هل هناك أعظم أن نلتقي مع الله سبحانه وتعالى في الصلاة؟ فكان يبقى ساجدا حتى ينزل عن كثير.

0: الحسن أو الحسين. وأيضا لابد من التشجيع للتهديد. إذا الطفل صلى يقول ما شاء الله هنيئا لك أنك صليت، أنت التقيت مع الله سبحانه وتعالى، انظر إلى وجهك كيف منيب بفضل الله، الله بيحب اللي بيحافظ على صلاته، هنيئا لك. أيضا تعرفي والله أن هناك أسلوب مجرب مع أبناء عندما كانوا أطفال، أسوقه من قبيل فضل الله وليس من قبيل الرياء. أقول حتى نتعلم من بعضنا، والله أن الدعاء عندما نجلس مع أبنائنا عندما كانوا أطفال، ندعو الله، نتذلل، نقول يا رب يا رب يا رب، تجد أن أبنائنا لا شبوا على هذه الصفة. فالأباء لابد من أن يخصصوا وقت للتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذه أعظم عبادة، أن نجلس نخضع بين يدي الله. كنا نشعر أبنائنا إذا أردنا الانتقال من وظيفة إلى أخرى، أو السفر، أو أردنا مواجهة امتحان أو أمر صعب في الحياة، نصلي ركعتين أنا ووالدتهم، ثم نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ثم نقول لهم تعال يا ابن ادعو لنا، يا ابناء ادعو، قول يا رب كذا وكذا. ابدأ مع ابنك على دعوة، يا رب فرج عن المسلمين، يا رب، عندما تربطه بالله سبحانه وتعالى فإنه ينشأ على حب الله. الطفل يا ابن عندما يرى والديه يتذللان بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن هذا درس عقيدة لا يمكن أن يغادر صحيح. قلبه. ونتذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا الحديث نقول لأبنائنا، نربطهم بالله سبحانه وتعالى. وأيضا نقطة أخيرة في هذا الجانب، الأنشطة الإيمانية الممتعة لابد من التنويع. الأباء ما يظلوا فقط دروس ومواعظ ومواعظ، لابد أن ينوعوا. هناك مثلا مسابقة قرآنية خفيفة، مين اليوم حفظ آيتين، مين اليوم حفظ حديث، نشجع، نعمل تنافس. أيضا هناك أناشيد وأدعية محببة، مشاركة الأطفال، والآن بفضل الله هناك على اليوتيوب الآن بعض البرامج الرائعة، قصص حقيقة، قصص رائعة جدا، نستطيع أن نربط الأبناء منه وهم صغار بعظمائنا في التاريخ. مساعدة محتاج، اليوم مين تصدق يا أبنائي، شو رأيكم اليوم في المسجد، هاي صندوق المسجد، مين يتبرع من مصروفه، جزء من مصروفك. هاي التربية يصبح الإيمان علاقة حب وطمأنينة بين الطفل وربه، فتنمو في قلبه الرحمة لا الخوف أبدا. يقبره ويرى الدين حياة جميلة تقود للخير. إذا أردنا أبناء مرتبطين بالله ورسوله، فعلينا أن نقدم لهم الدين كما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، دين حب ورحمة وطمأنينة، لا دين تهديد وعقاب.
1: بدقيقة دكتور، رسالة توجهها لكل شخص يسمعنا، كيف يجعل من ذكرى المولد النبوي الشريف نقطة تحول عملية في حياته؟
0: بارك الله فيك. نصيحة لنفسي ولكل من يسمعني، أقول يا أيها الإخوة، ليكن ميلاد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم محطة نجدد فيها علاقتنا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فنكون قدوة لأبنائنا بالعمل قبل القول، ونزرع في قلوبهم أن الدين حب ورحمة وسكينة لا قسوة ولا تشدد. فإذا حب الأبناء نبيهم صلى الله عليه وسلم اقتدوا به، وإذا حب الله أطاعوه عن قناعة. بل لأتسع قليلا في هذا الميدان، ليس مع أطفالنا بل ما كل من نخالطهم، لابد أن نقتدي بأفعال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء، فهكذا يكون باحتفال حقيقة لا مجاز. وأسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا البرنامج أن يفرج عنا وعن جميع المسلمين في شرق الأرض وغربها يا رب العالمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وأن تكون ذكرى ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم نقطة تآلف ومحبة واجتماع لكلمة المسلمين يا رب العالمين.
1: اللهم آمين. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد. والاحتفال بهذه الذكرى، ذكرى المولد النبوي الشريف، هو تجديد للعهد بأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونستلهم من سيرته منهج نربي به الأبناء ونبني به الأسر. كل الشكر لكم فضيلة الدكتور عمر الخطيب، مساعد الأمين العام ومدير المسجد الحسيني الكبير سابقا في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. شكرا لكم.
0: شكرا لكم يا ابنتي، جزاكم الله خير على هذه الاستضافة.

إلى هنا أيها الأحبة نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكر لكم حسن استماعكم، كما نشكر الزميل محمد عبادات الذي رافقنا من الهندسة الإذاعية. لكم مني ولا أبخضر أطيب الأمنيات إلى أن نلقاكم بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

الذي خلقك.

القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

حي على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تسمعون
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع إعادة لدرس الجمعة الديني من رحاب مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه الذي ألقاه فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ووراثه. وبعد، روى الشيخان البخاري ومسلم بسندهما إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث الصحيح يشير إلى علامة من علامات كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم، يعني إيمانا كاملا، حتى أكون، يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب إليه من ولده ووالده، يعني من فرعه وأصله من فروعه وأصوله والناس أجمعين. يؤكد الكلام أنك إن كنت صاحب إيمان كامل لا يمكن أن تقدم محبة أحد أو محبة شيء على محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل إنك لن تذوق حلاوة الإيمان حتى تجعل محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل محبة. ففي الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وللمحبة لا شك علامات، وللمحبة دلائل، وليست مجرد دعوة يدعيها الإنسان. كلنا نستطيع أن نقول عندنا محبة ونحن نذوق حلاوة الإيمان ونحن نقدم النبي عليه الصلاة والسلام على كل شيء، الكلام سهل، لكن هل ينال الإنسان بهذا الكلام المحبة؟ أبدا، هي دعاوى يدعيها. من علامات المحبة أنك تفرح وتسر بسماع اسم من تحب. يعني عندما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشعر بالفرح وتشعر بالسرور وتشعر أنك تريد أن تطير من الفرح. يعني مثال: لو جاء أستاذ في المدرسة وقال لك: والله ابنك شاطر، ابنك مجتهد، ابنك فعل كذا، كيف الفرح سيكون؟ كان عاملا، والله ابنك بالشغل ما شاء الله شايل الشغل على راسه، وهو يعني ما شاء الله قائم بالأعمال، كما كيف الفرح اللي بيصير عندك؟ طب أنت بتفرح بأولادك، بتفرح بوالدك، والله أبوك رجل صالح، أبوك كان مقيم الصلاة، والدك كان كذا، بتفرح. طيب عندما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أعماله الجليلة للإنسانية، النبي عليه الصلاة والسلام مثال واضح للإنسان الكامل الذي خدم البشرية كلها ولا يزال فضله على البشرية إلى هذه اللحظة وإلى قيام الساعة وبعد قيام الساعة، فضله لا ينتهي على الناس، هو رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لاحظ كلمة العالمين، مش للبشر ولا لعالم الإنس، للعالمين، كل العوالم، الإنس والجن والطير والحيوان والأسماك وما تدري وما لا تدري، هو رحمة للجميع. طيب ألا نفرح عند ذكره صلى الله عليه وسلم؟ ألا يصيبنا الفرح؟ فعلا أنت بتفرح، تسر عندما تسمع الصلاة عليه بعد كل أذان، تسمع الصلاة عليه في الإقامة، تسمع الصلاة عليه في التشهد، كلما ذكر عليه صلى الله عليه وسلم. إنما هل فعلا يصيبك الفرح؟ هذا السؤال يسأله الإنسان لنفسه. يعني إذا كان الشاعر العربي يقول: وإني لتعروني لذكرك هزة كمن تفض العصفور بلله القطر. الشاعر العربي يخاطب محبوبته، قلها: لما أنت بس تذكري عندي أنا تعلوني هزة برت.

0: تجف من الفرح والشوق والأنس. مثل إيش؟ شوف التشبيه الجميل، كما انتفض العصفور بلله القطر. لما تحط مي على العصفور ويصير إيش؟ أنا بصير زي هيك من المحبة. هذا محبة إنسان لإنسان، فكيف بمحبة المؤمن لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا ينتفض من الفرح، ألا يهتز من الشوق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لولاه ما صلينا ولا صمنا ولا عرفنا الله، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. هذا يحتاج إلى مراجعة فعلا، أنه أنا أسر بذكر هذا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم أو لا. الأمر الثاني من علامات محبته صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، وإذا أكثر من ذكر شيء أحبه. فمواظبة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أمرنا بها في كتاب الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل نحن مواظبون ومكثرون من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربنا وطلبا لما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. فأنت المستفيد. هل هذه المحبة تدعوك أن تكثر من الصلاة والسلام عليه ليظل اسمه على بالك، ليظل اسمه محفور في قلبك، محفور في عقلك، تطرب بذكر اسمه اللهم صل على سيدنا محمد؟ هل فعلا هذه الحياة التي تعيشها مكثر فيها من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله؟ إذن علينا أن يكون لنا ورد دائم، مسبحة بإيدك وليل نهار صبح ومساء تكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عسى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا محبته وقربه ولقاءه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان إلى إعادة لدرس الجمعة الديني من رحاب مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، الذي ألقاه فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحرسيس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل علي ومنة

وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

0: سجدة.
1: نعم.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. قل

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا حياكم الله، أهلا بكم في هذه الدقائق الطيبة والمشرفة بشرف الحديث عن سيد البشرية في برنامج أذن خير، صلوات ربي وسلامه عليه. تعالوا بنا مستمعينا لأطايب الحديث.

0: وصلي وسلم.
1: مستمعي الكرام، تخيلوا أننا في ليلة المولد النبوي، ولسنا في استوديو إذاعي ولا نجلس أمام كتب السيرة، بل نمشي في مكة، مكة التي لم تكن تعلم أنها على موعد مع أعظم إنسان عرفه التاريخ. نمشي في أزقتها، نرى بيوت

0: بيوتها نسمع أصوات أهلها، وثمة بيت، بيت لا يبدو مختلفا عن بقية البيوت، لكننا نعرف الآن ما لم يكن أحد يعرفه يومها. في هذا البيت ستكون آية من آيات الله، في هذا البيت سيبدأ فصل جديد من تاريخ الإنسانية، في هذا البيت ستكون آمنة، وسيكون عبد الله، ثم سيكون سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. فهل كان المولد يوما واحدا؟ وماذا يعني أن يولد سيدنا محمد؟ ماذا دخل إلى العالم بمولده؟ حديثنا اليوم مستمعينا سيكون حديثا عن لحظة اصطفاء، وليس فقط لحظة تاريخية. كل هذه المحاور مستمعي الكرام وغيرها من أنوار النبوة نكملها مع ضيفنا فضيلة الدكتور بكر بن رشيد، أستاذ الحديث الشريف في جامعة آل البيت، الخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله دكتور، كل عام وأنتم بخير.
1: الله يحييك ويرضى عنك، شكرا.
0: دكتور بكر، عندما نتحدث عن المولد النبوي نذهب مباشرة إلى ولادته صلى الله عليه وسلم، لكن أليس من الممكن أن ننظر إلى المولد باعتباره قصة بدأت قبل ذلك بكثير؟ فحياة النبي لم تبدأ يوم ولد فقط صلى الله عليه وسلم. حدثنا عن إرهاصات، كيف أن المولد لم يبدأ في رحم آمنة فقط، بل بدأ في علم الله وقدرته. حدثنا يوم كان العهد والميثاق من الأنبياء، عندما كنا جميعا في عالم الذر. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهديهم وكان من أتباعهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أما بعد، فبداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: وشكرا لكم على اختيارنا لنتحدث في هذا الموضوع الهام وبهذه المناسبة الشريفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم وبكل عباده عباده الصالحين.
0: اللهم آمين.
1: حقيقة الأمر، لو الآن قيل للناس سيولد شخص ذو أهمية في بيت عظيم، سيترقب الناس هذا المولود بلهفة غير طبيعية.
0: أكيد.
1: لو قيل يعني سيولد فيلسوف مثلا، أو سيولد عالم ذرة ويكون له أثر على الكون كله، كيف سيكون حال الناس في استقبالهم لهذا المولود؟ سيترقبونه بلهفة، هذا المولود سيكون في كذا، وهذا طبعا سيكون في زمن فقط، ليس ممتدا كزمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيكون على مدار الزمان حتى تقوم الساعة، سيكون هو السيد البشرية، وهو الذي قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولذلك نحن لو كنا ننتظر مولود وعندنا علم بأن هذا المولود سيكون له شأن، ولا أقول سيكون له الشأن بالمعرفة وإنما بالنكرة، سيكون له شأن، يعني سيكون له قيمة معينة، مكرمة معينة، فالناس سينتظرون ذلك على أحر من الجمر. من هذا المولود وما هو دوره وما هو شأنه وماذا سيفعل؟ فكيف إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو السيد البشرية؟ أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول شافع وأول شفع. لما نأخذ حديث آخر: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من قبلي. لذلك شوف هذه الميزات، الآن هو سيد البشرية، أعطي خمس ميزات لم تعطى لأحد من قبل، وهذه الميزات هي من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام هو معجزة لله سبحانه وتعالى. والذي يتخيل كيف أن الله سبحانه وتعالى صنعه على عينه ليكون السيد

0: المرسلين وليقدموا على من سلف من الأنبياء والمرسلين. ربنا عز وجل ميزه على سائر الأنبياء والرسل بميزات جعله يسبق كل الأنبياء والرسل، وتفضيله في هذا الجانب واضح جدا بأن الله سبحانه وتعالى فضله على سائر الرسل. هذا المولود الآن سيولد في مكة، عندما ولد في مكة صارت مكة مكرمة، وعندما هاجر إلى المدينة وكانت يثرب وكانت مليئة بالأمراض، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يصرف هذه الحمى إلى الجحفة وأن يبعد هذه الأمراض عن المدينة، وصارت المدينة منورة به صلى الله عليه وسلم، وكل من أحب النبي صلى الله عليه وسلم أصبح قلبه أيضا مستنيرا بنور النبوة وطاهرا مطهرا من كل الأمراض التي تعصف بالبشرية عندما يبتعدون عن هديه صلى الله عليه وسلم.
1: الحديث أيضا دكتور بكر عندما يقول سبحانه وتعالى للملائكة اسجدوا لآدم، الملائكة سجدت لآدم لوحدها، ولكن الله كان مع الشاهدين من الأنبياء عندما أخذ منهم العهد والميثاق، وأيضا هو من بدأ بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن فالرسول دائما بمعية الله سبحانه وتعالى.
0: لا شك، احنا كما تحدثنا قبل قليل الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على الرسل كلهم عند الله عز وجل، لا يسبقه احد من الانبياء في مكانته ومنزلته. يكفي ان نعرف ان الله سبحانه وتعالى ارسل كل نبي الى قومه خاصة. فلما نأخذ نبي الله يونس مثلا كان نبيا الى نينوى، ورب العالمين سبحانه وتعالى قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. طيب الآن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت فقط الذي نحيا فيه 2,000,000,000، وهذا لم يسبق لأي نبي من قبل. وقد جاء في الحديث عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الخمسة، والنبي ومعه العشرة، والنبي ومعه الواحد، والنبي وليس معه أحد. وبالتالي هو أكثر الرسل أتباعا واتباعا من قبل البشر عليه الصلاة والسلام. هذه الميزة لم تكن لأي واحد من الرسل. كتاب الله القرآن هو الكتاب الذي تعهد الله بحفظه كرامة لنبيه، خلد الله هذه المعجزة وهي القرآن لتكون شاهدة على وجود النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار في كل الكرة الأرضية. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الميدان وفي هذا المضمار هو النبي المكرم عند الله عز وجل. وبالمناسبة 89 آية يا أيها الذين آمنوا كانت هكذا تأتي، إلا هنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا الله. هي الوحيدة من بين 89 موضع، يعني دائما يا أيها الذين آمنوا يأتي بعدها أمر. الآن الله عز وجل قدم نفسه وقدم ملائكته على يا أيها الذين آمنوا، وهذا لم يحصل ولا مرة في يا أيها الذين آمنوا. دائما يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. إلا هنا إن الله وملائكته يصلون على النبي. ولذلك شوف بداية الآية كيف مباشرة داخلها، مش بداية آية، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تالي سبحان الله العظيم، هذه الميزة للنبي عليه الصلاة والسلام مي موجودة عند أحد من الرسل. الآن اسم النبي عليه الصلاة والسلام لا ينقطع في أي لحظة من لحظات الحياة في هذا الوجود. ولذلك الآن كون الأذان يتفاوت من منطقة إلى منطقة، فتراه في العقبة مثلا يتأخر عن عمان قليلا دقائق، وهذا على مستوى في قطر واحد، فكيف في كل أنحاء الأرض؟ تجد الآن بيننا وبين بعض الدول ساعات. لذلك لما تأخذ الآن ملايين المساجد في الكرة الأرضية كلها تؤذن وتذكر اسم الله ثم الله. اسم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فاسم النبي يدور في هذا الكون لا يتوقف أبدا. ولذلك سبحان الله العظيم من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله زوى لي الأرض، زوالي يعني أطلعوا عليها.
1: أطلعوا عليها.
0: فرأيت مشارقها ومغاربها. ويعني كيف الآن إحنا ممكن مثلا نفتح التلفزيون ونشوف أي بلد نحتاج نعم. أن نراه، وهذه الرؤية طبعا أكيد قاصرة، راح تكون لمدينة نعم. راح تكون لمكان، لكن الله عز وجل بقدرته جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا الكون بأكمله، كل الكون. وإن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وبالتالي سبحان الله العظيم، النبي يولد في بيت بسيط في مكة، ثم يتحنث في غار في نعم. مكة أيضا، وكلها أماكن بسيطة جدا وضيقة جدا
1: نعم.
0: ثم ينطلق هذا النور ويشع في كل الوجود. فلو ذهبت إلى اليابان ستجد مسلمين، لو ذهبت إلى الصين ستجد مسلمين
1: صحيح.
0: لو ذهبت إلى روسيا ستجد مسلمين، إلى بلغاريا، إلى رومانيا، إلى أي مكان. الآن يصل الإسلام من فضل الله سبحانه وتعالى إلى كل مكان، وهذا من عناية الله بهذه الرسالة العظيمة التي جاء بها هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وبالتالي شوف الآن، لا يصح الإيمان أصلا إلا إذا شهدنا أن محمد رسول الله
1: عليه.
0: وبالتالي هذا التشهد على مستوى الصلوات الفريضة فقط، لو واحد اقتصر على الفريضة، وهذا طبعا يعني مصيبة وطامة كبرى أنه بعض الناس ما يهتم بالسنة ولا يؤدي النوافل. فلو اقتصرنا الآن فقط على صلاة 17 ركعة وهي الفرائض، سيكون هناك 9 تشهدات يشهدها المسلم في الصلاة للنبي عليه الصلاة والسلام يا لله. فإذا كان هذا في 17 ركعة يشهد يوميا نعم. المسلم في لحظات الوجود، والناس يتفاوتون في أوقات الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الخطيب على المنبر يوم الجمعة، ما في خطيب يخطب إلا ويجب عليه أن يشهد أن محمد رسول الله وأن يصلي على رسول
1: عليه
0: الله. ولذلك هذا في كل الوجود، لا تجد هذه الميزة إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهو بالعكس، من خلاله عرفنا الأنبياء، وإلا لولا النبي لما عرفنا أن هناك نبي اسمه إدريس ولا يونس ولا لوط ولا موسى ولا عيسى ولا سليمان ولا داود. فمن خلاله ومن خلال القرآن العظيم الذي أوحي إليه، الله عز وجل عرفنا بهؤلاء الرسل.
1: نعم.
0: وطبعا قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، لكنه لم يفضل أحدا من البشر على نبيه محمد عليه صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام. إذن نحن نعيش السطر، والله يعلم الكتاب كله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. دعنا نقترب الآن فضيلة الدكتور بكر من بيت آمنة. ليس لنا أن نخترع ما لم تثبته السيرة، ولا أن ننسب إليها كلمات لم تقلها، لكن لنا أن نقف عند الحقيقة الإنسانية. امرأة من أشرف بيوت قريش تتزوج عبد الله، يبدأ بيت جديد، بيت لا يعرف أحد أنه سيكون بيت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لو دخلنا البيت في ذلك الوقت لما رأينا شيئا مما نعرفه نحن اليوم، لن نرى أم نبي، سنرى آمنة. آمنة نفسها لم تكن تعرف أنها أم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد الله لم يكن يعلم أنه سيخلد اسمه في التاريخ، وعبد المطلب لم يكن يعلم أن حفيده سيد ولد آدم وخاتم النبيين. حدثنا فضيلة الدكتور عن المستقبل المختبئ في هذا البيت الصغير، ماذا سنتحدث عن هذا البيت؟
0: هو لا شك في هذا الموضوع نثبت بشرية النبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام.
0: فهو بشر
1: نعم.
0: وقد عبر عن نفسه بأكثر من نص قرآني، قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي
1: نعم.
0: وبالتالي هو بشر، أتى من رحم امرأة ومن رجل عادي جدا
1: نعم.
0: من هاي الناحية هو بشر، وبناء على هذه البشرية هو أتى في بيت عادي زي أي بيت عادي
1: نعم.
0: تحمل فيه امرأة، ويموت أبوه كما نعم. يحصل مع البعض قبل أن يولد، والله عز وجل يصنعه على عينه. وبالتالي حتى وأم عائشة لم تكن أمه قادرة على إرضاعه، وذهب به إلى الصحراء ليرضع من حليم السعدية.
1: نعم.
0: فهو إنسان عادي جدا من ناحية الإنسانية، هو إنسان يأكل

0: ويشرب ويمرض ويموت.
1: نعم.
0: ولذلك سبحان الله العظيم ليس كما قال البعض عن أنبيائهم بأنهم هم الله أو هم أبناء الله. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وبالتالي هي أكثر ما يميز النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد خالص لله. ولهذا في بداية سورة الإسراء الله عز وجل لم يخاطبه بالرسالة والنبوة بالذات في هذا الموضع، قال سبحان الذي أسرى بعبده. لم يقل سبحان الذي أسرى بنبيه، ولم يقل سبحان الذي أسرى برسوله، وإنما سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وبالتالي خاطبه بالعبودية، فهو مكرم عند الله لا يتقدم عليه أحد، لكنه بنفس الوقت هو مكرم بحسن العبادة لله وبدعوته للناس أن يعبدوا الله. فإذن هو ولادته كأي مولود آخر، لكن سبحان الله العظيم في هذا البيت البسيط الذي ولد فيه هذا المولود الصغير كان الخير كله والنور كله للبشرية بأكملها. وبالتالي من هذا البيت اللي ما كان فيه أب، وكثير مننا الآن عندما نسمع مولود ولد يقول يا حرام هذا الولد الآن أبوه مات قبل ما يولد، إيش بده يصير فيه. ولذلك في شخص النبي صلى الله عليه وسلم هنا العظمة، كان أعظم مخلوق على وجه المعمورة وأكثر الناس أثرا في هذا الوجود، رغم أنه لم يكن هناك له أب يعتني به، وحتى جده وأمه ماتوا وهو صغير. وبالتالي عاش في كنف عمه مع عائلة ضخمة جدا ومع عائلة كبيرة جدا، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يصنع منه رجلا عظيما ليسود هذا الكون بأكمله، وكما قلنا قبل قليل ليكون اسمه يتردد مع اسم الله وليقدم في الصلاة عليه من قبل الله والملائكة، ثم يطلب من المؤمنين أن يصلوا عليه. لذلك لو حسبنا الآن بعملية بسيطة، لو كل مسلم بس صلى على النبي 10 مرات باليوم، كم مرة سيصلى عليه؟ كم مرة؟ طيب لو حسبنا كل مسجد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الآن،
1: ليس هنالك
0: في ناس يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الواحد آلاف المرات. كثير من الناس الآن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 2000 مرة باليوم. ولذلك مسألة العشرة ربما هي أقل عدد ممكن أن يفعله أقل مسلم، لأنها لا تستغرق من الشخص إلا دقيقة واحدة،
1: وهنالك صيغ أيضا للصلاة.
0: لذلك الآن هذا الاسم العظيم محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، هذا الاسم يتردد في الوجود يوميا مليارات المرات، وهذه الميزة لم تكن لأحد من البشر ولا الملائكة ولا الجن ولا الشياطين ولا أي مخلوق يدب على هذه الأرض، لا يمكن. فهو الاسم الأكثر ترددا، ربما لا تجد بيتا الآن في بيوت المسلمين إلا وفيه اسم محمد. إذا الأب مش اسمه محمد
1: أحد الأبناء
0: بيسمي واحد من أولاده. ذلك هو من حيث النشأة والولادة هو إنسان بشر، لا يعظم كونه بشر، وإنما يعظم لأنه جاء بالنبوة والرسالة من عند الله سبحانه وتعالى، وكان قبلها يتصف بصفات ما عرفت إلا فيه. هذه الصفات مثلا رأت أمه يوم ولدته نورا يخرج منها يضيء لها قصور كسرى وقيصر، وهذه طبعا ميزة ربما لا تعرف عند الأكثرية. هي وهي تضعه رأت نورا يضيء قصور كسرى وقيصر، وسبحان الله العظيم وهم يحفرون الخندق استعصت عليهم صخرة، فقالوا له يا رسول الله مش قادرين نستمر في صخرة واقفة بطريقنا، فأخذ المعول وضربها ضربة وقال الله أكبر أعطيت قصور كسرى. وشوف الأمل اللي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نقول الآن للمتشائمين وللكذا، هذا الدين العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لن يغلب ولن يقهر ولن يكون لأحد عليه سلطان، وإن ظهر أحيانا الضعف هنا وهناك لكنه سرعان ما يقوم ويسود، وقد ساد طيلة القرون الماضية، وهذا ما سيكون أيضا في آخر الزمن. لذلك ضرب الصخرة مرة

0: ثانية فانقدح منها شرر فقال الله أكبر أعطيت قصور قيصر، وكان قبلها قد قال كسرى. ثم ضربها مرة ثالثة فقال الله أكبر أعطيت قصور اليمن. وبالتالي هو الآن وهم يحفرون الخندق ليحتموا به من شر قريش والكفر في ذلك الوقت، كان يبث الأمل في أصحابه، وهذا طبعا ما جعله يصنع جيلا لا مثيل له.
1: نعم.
0: كل واحد من الصحابة الذين تتلمذوا على يديه كان عبارة عن مدرسة متكاملة لا يوجد مثلها مثيل،
1: وهذا ما جعل مدرسة دار أبي الأرقم هي المثال في التحدي والصبر على اليقين الإخباري وعلى صدق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: مع أنهم كانوا في بداية الدعوة،
0: وبالتالي هو نشأ في بيئة بسيطة جدا، يعني لم يكن مترفا كما يكون الآن بعض الناس.
1: نعم.
0: يعيشوا في بيت فارهة، يركب السيارات الفارهة، عنده الطعام غير شكل، عنده كذا.
1: نعم.
0: لا، كان إنسانا بسيطا، إنسان عمل بالتجارة ليساعد عمه، لأنه
1: نعم.
0: كان يرى أنه عمه صاحب عيال، عمل عند خديجة وعند غيرها.
1: نعم.
0: أخذه عمه وعمره 9 سنين إلى الشام، ولك أن تتخيل طفل في أيامنا هذا 9 سنوات يذهب به برا من مكة إلى الشام، كيف لك أن تتخيلي؟
1: أي
0: كل العالم لو قيل له الآن هذا الطفل سيمشي من مكة إلى الشام ومع الكذا والصحراء
1: والقوافل والتجارة،
0: أي والله في طائرة الناس بخافوا على أبو 9 سنين.
1: صحيح.
0: فكيف إذا كان هذا 9 سنوات يذهب؟ ثم حتى عندما سمعت خديجة بأنه الصادق الأمين طلبت أن يتاجر لها، ثم هي عرضت عليه أن يتزوجها، وكانت امرأة عظيمة الشأن، حتى عندما ماتت لم يكن ينساها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يثني عليها ويقول آمنت بي إذ كفر بي الناس.
1: نعم.
0: وأعطتني إذ حرمني الناس، وواستني بمالها إذ كذا، ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من سواها. وبالتالي كان يثني عليها ثناء عطرا، ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، وهو بيقول كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة.
1: نعم.
0: وسيدنا موسى أصلا كان مهر ابنة شعيب التي تزوجها 10، يعني كان المهر أن يخدم أباها في رعي الغنم
1: 10 سنوات،
0: ولما أجى عشان
1: نعم.
0: يسقي ولقاهم وكذا، مين بده يقوم يا أبت استأجره؟ فالآن النبي صلى الله عليه وسلم ببساطته بالبيت البسيط اللي نشأ فيه، لكن هذا البيت البسيط خرج منه نورا يملأ الكون، وخرج منه شخص اسمه لا ينقطع في أي لحظة من لحظات الليل والنهار، بل يذكر في كل لحظة ملايين المرات في أنحاء الأرض.
1: نعم. إذن من خلال هذا الحديث الطيب والشيق عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل اليتم كان جزء من التربية الإلهية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى بعد ذلك جاءت كلمة الإيواء في قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى؟
0: اللهم صل على
1: سيدنا عليه الصلاة والسلام.
0: لا شك بأن الإنسان اليتيم يعني يفقد سندا عظيما.
1: أكيد.
0: والنبي عليه الصلاة والسلام من هاي الناحية البشرية أكيد شخص يأتي إلى الوجود ما إله أب.
1: نعم.
0: أكيد هذا نقص، لكن هذا النقص مش منقول الله عز وجل ملأه، لا، الله عز وجل أراد أن يصنع هذا النبي على عينه. ولذلك حتى اسمحي لي أذكر جزء من حديث عظيم.
1: نعم.
0: في كتاب بدء الوحي في صحيح البخاري، عندما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة في صلح الحديبية على شروط ومنها إيقاف الحرب، هدنة 10 سنوات، في هذه الفترة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائل إلى الملوك والعظماء في زمنه.
1: نعم.
0: فوصلت الرسالة إلى هرقل في الشام، فأراد أن يعرف ما هي أخلاق هذا النبي صلى الله عليه وسلم وما هي صفاته. لذلك شو عمل؟ قال ائتوني بأحد يعرفه، فوجدوا قافلة، وكانت هذه القافلة معها أبو سفيان.
1: نعم.
0: ويبدأ أبو سفيان كان تاجرا ماهرا، حتى يوم بدر كان هو قائد القافلة، والآن
1: صحيح.
0: هو قائد.
1: نعم.
0: القافلة. فالآن هرقل من ذكائه قال من سيدكم؟ قال له أنا سيدهم أبو سفيان. فأجلسوا أمامه وأجلسهم خلفه.
1: نعم.
0: وقال لهم أجلستكم خلفه لكي تكذبوه إذا كذب.
1: سبحان الله.
0: بدوا الحقيقة.
1: نعم.
0: فسألوا ما نسبه فيكم؟ قال له هو فينا ذو نسب. قال له هل ادعى هذا الأمر أحد من آبائه من قبل؟ يعني
1: نعم.
0: أبوه جده؟

0: قال له لا، لم يدعه أحد من قبله. ما في، أبوه مات قبل ما يجي، جده مات أيضا وهو عمره 4-5 سنوات، وبالتالي لم يدع. فكانت أسئلة هرقل، وهو حديث عظيم ربما لو معانا وقت هو يحتاج إلى حلقة كاملة.
1: صحيح.
0: لأنه دحشر سؤال سأله هرقل بذكاء خارق جدا، وأجاب عنها أبو سفيان وقال: لولا أنني لا أحب أن يؤثر عني كذبا لكذبت عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: سبحان الله.
0: عندما سئل، فسئل دحشر سؤال وأجاب عنها كلها بصدق، حتى ضل اللي وراه ما يأشر له رقل إنه هذا
1: أنه كذب.
0: فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرث هذا الأمر وراثة.
1: نعم.
0: مسألة النبوة لم يكن أحد من أبائه وأجداده وعشيرته، قد كان نبيا قبله، ولذلك أراد الله عز وجل أن يصنعه على عينه وأن يتولى هو تربيته. لهذا جاء في هذه السور القرآنية العظيمة التي أكثرت من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها مثلا سورة والضحى والليل إذا سجى، وفيها ألم يجدك يتيما فآوى. ولاحظ النص، ألم يجدك يتيما فآوى. مين اللي آوى؟
1: الله
0: عز وجل.
1: نعم.
0: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما، فالذي آواه ورعاه وكانت صناعته على عين الله سبحانه وتعالى هو الله عز وجل. ولذلك قال له: فأما اليتيمة فلا تقهر، لأنك أنت مريت بهذه.
1: صحيح.
0: المرحلة. ولذلك سبحان الله العظيم يحضرني هنا أن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى
1: رضي
0: عنه
1: الله
0: وهو الصحابي المكرم الذي وقف أمام النجاشي ليبرهن له على عدالة قضيتهم، وكانت قريش قد أرسلت عمرو بن العاص لكي يعود بهم، قال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا نبيا نعرف صدقه ونسبه فدعانا إلى الله فآمنا بالله. وطبعا برضو هذه الفقرة طويلة شوية.
1: نعم.
0: فقال يعني وكت النجاشي: عش يا جعفر أنت ومن معك في أرضي بسلام حتى يأذن لكم الرب. عاد جعفر ربما بجوز بعد 14 أو 15 سنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في خيبر.
1: نعم.
0: وهذا كان في سنة 7، وهم لما هاجروا كان العام 4 أو 5 من الهجرة.
1: نعم.
0: يعني تقريبا 15 عام غاب عن النبي عليه الصلاة والسلام.
1: عليه
0: فلما عاد ومن معه وكانوا في خيبر قال: والله لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم
1: جعفر. نعم.
0: بعد سنة كانت غزوة مؤتة، فأرسله قائدا أول شيء زيد أمير القوم زيد، فإذا أصيب فجعفر، فإذا أصيب فعبد الله بن رواحة. استشهد جعفر وسمي جعفر الطيار. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع هؤلاء الأيتام أولاد جعفر؟ أول شيء قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاء ما يشغلهم. ثم قال لزوجة جعفر: العيلة تخافين عليهم، الفقر يعني.
1: نعم.
0: وأنا وليهم في الدنيا والآخرة.
1: سبحان الله.
0: هذا حديث على فكرة.
1: نعم.
0: يعني يا الله ما أعظمه، العيلة يعني الفقر خايف عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة.
1: صلى الله.
0: وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بجوز بعديها ب3 سنوات أو 2.5 سنين، لكن كانت مسؤولية الدولة التي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترعى اليتيم وأن تهتم به.
1: نعم.
0: وهذا ما كان من العناية بأبناء جعفر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته. شوف يعني هو مات.
1: نعم.
0: الآن وراء ورثة، هؤلاء الورثة بعضهم صغير جدا.
1: نعم.
0: ومن ترك ضياعا يعني أولاد يعني مصيرهم للضياع إذا فشأنهم إلي أنا اللي مسؤول عنهم. وبالتالي كانت التربية اليتم التي تربى في النبي صلى الله عليه وسلم مضاقه أن يعتني بالأيتام عناية لا مثيل لها.
1: نعم.
0: وقد جاء عنه في الحديث: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه.
1: ولكن في استطراد سيدنا جعفر رضي الله عنه، كيف استطاع أن يبتعد عن رسول الله هذه الفترة؟ يعني من يصدق أن هنالك إنسان يبتعد عن من يحبه هذه الفترة الطويلة وبعدها يستشهد ويموت؟
0: الآن

0: الآن القضايا العظيمة والكبيرة والتضحيات لدولة لمستقبل يحتاج أن يضحي الناس ويحتاج أن يبذل الإنسان أثمن ما عنده. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وبتعرف إنه المال ذكر في القرآن 86 مرة حسب ما أذكر. لم تتقدم النفس على المال إلا في هذا الموضع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. في كل مرة جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. في كل المرات يذكر لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر المال إلا في شراء الأنفس. فالله لا يقدم المال على النفس، الناس يقدمون المال على النفس. وبالتالي كان يقدم المال، الآن هذا أمر يحتاج إلى تضحية. أنا عندي ناس مضطهدين محاربين يقع عليهم الأذى، من الأكفى ليأخذ هؤلاء إلى بر الأمان؟ إنه جعفر رضي الله عنه. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا عظيما لجعفر. أنت اسألي كيف النبي صلى الله عليه وسلم استغنى عنه. أصلا عندما أخبر أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان. وشو تذرفان؟ دموعه بتنزل من عيون النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تتخيلي يخبر الآن عن هؤلاء الذين يحبهم ومنهم جعفر بأنه عيناه تذرفان. بس القضية قضية تضحية. الآن الشهداء الذين يقدمون أنفسهم ليحموا أوطانهم أكيد أجرهم لا يساويه أجر أحد من البشر عند الله عز وجل وعند الدول التي بذلوا أنفسهم إليها. فالقضية تحتاج إلى تضحية. هو بحب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام بحبه حبا عجيبا، بل قال له أشبهت خلقي وخلقي. فكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالشكل والخلق أيضا. أشبهت خلقي وخلقي. وكيف ما يكون بحبه؟ أصلا نشأ هو إياه في بيت واحد، هو إياه مع بعض، يعني هم كيف إخوة الآن مع بعض وكذا تربطهم الأخوة، نشأوا في بيت واحد. بس الآن الأمر يحتاج إلى تضحية من أجل الدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكم النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على هذه التضحية، وكم ضحى الصحابة الكرام بأنفسهم من هذا الدين. ألم يبت أخوه علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم لكي يخرج النبي آمنا إلى المدينة؟ ألم يكن هذا خطر على علي؟ لكن الأمر يحتاج إلى تضحيات، وهذا هو السر في ذلك.
1: بارك الله فيكم دكتور بكر. هنا وبعد هذا الحديث القلبي المليء بالمشاعر الصادقة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أختم بسؤال: إذا كان سيد البشرية ولد في مكة، ماذا ينبغي أن يولد فينا نحن هنا حين نذكر مولده؟ كيف هو سيدنا محمد في بيوتنا؟ هل إذا غضبنا نتذكر حلمه؟ هل إذا اختلفنا نتذكر رحمته؟ هل إذا أخطأ أحد منا تذكرنا عفوه؟ هل إذا ضاقت بنا الدنيا تذكرنا صبره؟ هل إذا أحببناه اتبعناه؟ هل يمكن أن يتحول المولد النبوي من مناسبة إلى مشروع أخلاقي؟ والله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تفضل.
0: في قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولاحظ هون مسألة وذكر الله كثيرا. في كل قضية ذكرت بعضها لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا في وجدان أي مسلم. الآن النبي عليه الصلاة والسلام الذي نشأ هذه النشأة المباركة برعاية الله سبحانه وتعالى له، وأنزل عليه كتابا وصفته عائشة، كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان خلقه القرآن. كيف يعني خلق القرآن؟ يعني القرآن الذي يقرأ القرآن لا يجد فيه إلا حديثا عن الصدق. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس صدقا. القرآن يتحدث عن الأمانة ويسمو بها، النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمين. القرآن يتحدث عن العدل، كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس عدلا. القرآن يتحدث عن الاستقامة، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استقامة. النبي عليه

0: صلى الله عليه وسلم كان بارا بأصحابه وبأهله، وهو الذي يقول خيركم خيركم لأهله.
1: نعم.
0: وأنا خيركم لأهلي. وبالتالي اليوم الآباء والناس بدمروا الأسر بعصبيتهم.
1: نعم.
0: كثير منهم للأسف. طيب أين هؤلاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ خيركم خيركم لأهله. اليوم الناس يحسنون النفاق لما بيجي

0: وسلم كيف كان يتعامل مع اليتيم كما أسلفنا قبل شوي، كيف كان يتعامل مع الناس جميعا، كان يتعامل معهم بخلق لا مثيل له، ولذلك هو أسوة في كل شيء. القرآن الكريم نهى عن الكذب، لماذا يكون بعض الناس الآن في صف الكاذبين والقرآن يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؟ في ناس صحيح. والله يكره الصادقين فلا يبحث إلا عن الكذابين ليكون معهم ويؤيتهم ويؤازرهم، هذه مصيبة كبرى. في ناس الآن لا يحب إلا الخيانة ويبحث عن الخون ليكون رفيقا لهم. القرآن الذي نهى عن الفواحش كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس بعدا عن هذه الفواحش، وذلك حتى مصافحة النساء عندما كان يبايع النساء يبايعهن بالكلام، وقال أنا لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. نعم. فكان يبايعهن بالقول، وهذا يدل على طهارة يده وعلى طهارة لسانه وعلى طهارة قلبه وعلى طهارة فرجه وعلى طهارته بالجملة، فهو الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم من كل عيب. اليوم لو أخذنا أي إنسان سنجد فيه من العيوب ما فيه، سنجد عنده خيانة، سنجد عنده كذب، سنجد عنده سوء، سنجد عنده عدم أمانة، عدم استقامة، عدم، هذا لم يكن موجود في النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان أحلم الناس وأرحم الناس، بل إن قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يتجلى هذا في رحمته بكل العالم، وبالتالي رحيم بكل الناس، رحيم بأصحابه، رحيم بالنساء، رحيم بالأطفال، رحيم بالأيتام، حتى رحيم بالكافرين، الكافرين اللي آذوه، الكافرين اللي حاصروه، اللي جوعوه، بدل ما هو الصادق صار بعد الرسالة الكذاب، الساحر، الكاهن، وحاشا. الآن عندما تمكن منهم في فتح مكة، وقبل ما يصل إلى مكة كان سعد بن عبادة وهو على راية من رايات المسلمين يقول لأبي سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فأبو سفيان قال له يا رسول الله هذا بقول هيك، قال اليوم يوم الملحمة، اليوم يعظم الله الكعبة. فيقف أمامه بعد 20 سنة من العداء، 20 عام يقف أمامه هؤلاء الذين جوعوه وحاصروه وعذبوا أصحابه وقتلوا أصحابه وحاربوه واستعانوا باليهود والمشركين على محاربته، وحتى عندما أخرجوه لحقوا به إلى المدينة يحاربونه ويحرضون اليهود على حربه. قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ شوف بيعرفوه وبيعرفوا خلقه العظيم. قالوا خيرا، انت ما بتفعل الا الخير، ما مستحيل تفعل غيره، خيرا اخ كريم وابن اخ كريم. قال اليوم اقول لكم ما قاله اخي يوسف من قبل، اذهبوا لا تثريب عليكم، اذهبوا فانتم الطلقاء. فيدخل في هذا اليوم 2000 من المشركين في الاسلام بحسن الخلق العظيم.
1: لا اله
0: الا الله. 2000 ونزلت إذا جاء نصر الله والفتح. نعم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اليوم كثير من الناس لا يعطي الصورة حسنة عن الإسلام.
1: نعم.
0: كثير من اللي بيتصدروا للعلم الشرعي، اللي بيتصدروا للدعوة، اللي بيتصدروا للخطابة، ما عندهم إلا العنف والشدة.
1: نعم.
0: والتيئيس والتقنيط، مع أن الأمة من فضل الله والله العظيم عظيمة جدا.
1: نعم.
0: انظر إلى الكعبة، لا تكاد تجدي محل صانتة فارغ في الكعبة ولا في المسجد النبوي طيلة. نعم. الأوقات الناس يدورون حول الكعبة 24 ساعة بلا انقطاع. أليس هذا دين عظيم؟ جاء به رجل عظيم، جاء به رجل صنعه الله سبحانه وتعالى على عينه ليكون أعظم البشر.
1: نعم.
0: ولذلك هذه الصفات العظيمة يجب أن تكون فينا لكي نكون قدوة للناس.
1: نعم.
0: فإذا رأى الناس فينا أننا أمناء أحبوا هذا الدين، وإذا رأوا صدقنا أحبوا هذا الدين، وإذا رأونا رحماء أحبوا هذا الدين، وإذا رأونا أصحاب عفو وخلق عظيم أحبوا هذا الدين. وبالتالي كل صفة اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على الناس أن يتصفوا بها. النبي صلى الله عليه وسلم حبه لا يكون كلاما.
1: نعم.
0: وإنما حبه اقتداءا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبالتالي حب النبي صلى الله عليه وسلم يتجلى في

0: اتباعه،
1: نعم.
0: وفي الاستقامة على منهجه، وفي السؤال عن أحواله وصفاته لكي نقتدي به ولكي يشع هذا النور الذي جاء به في بيوتنا وفي أماكن تواجدنا وفي وظائفنا،
1: نعم.
0: وفي أقوالنا وفي أفعالنا، فيتأثر الناس بنا ويكون هذا الدين العظيم يعني نبراسا لكل البشرية.
1: نعم. إذن لهذه الأخلاق التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لهذا الجسد أن يذكر في القرآن الكريم عضوا عضوا، عندما تحدث الله عن لسانه وعن أذنه وعن قلبه وعن فؤاده وعن ظهره، هذه أجزاء ربما لا يلتفت إليها أحد ممن يقرأ القرآن، ولكن عندما نتصفح ونتدبر نجد أن القرآن الكريم تحدث عن أجزاء في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: لابد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه فخرا أن سور كثيرة جدا ذكرته، هذا موضوع ترى لا يلتفت له أحد.
1: نعم.
0: النبي عليه الصلاة والسلام لو أجينا على سورة البقرة اللي هي سورة مدنية،
1: نعم.
0: وفيها الأحكام الدينية كلها ربما من عبادات ومعاملات وكذا ودين، نجد كلام الله عز وجل عن النبي على لسان إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم،
1: نعم.
0: يتلو عليهم آياتك. هاي الآية عن النبي عليه الصلاة والسلام،
1: نعم.
0: شايف في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وما محمد إلا رسول. في سورة النساء، وهذا مشهد حقيقة مبكي،
1: نعم.
0: أي والله، وأنا هنا أحزن والله العظيم على كل واحد ما بيعرف النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة. قال يوما لعبد الله بن مسعود، ولماذا عبد الله بن مسعود؟ لأن عبد الله بن مسعود قال: والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، المكان وفيما نزلت، ولو كنت أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. ولذلك في الحديث في البخاري: خذوا القرآن من أربعة، أولهم عبد الله بن مسعود، حتى عندما بعثه الفاروق إلى أهل الكوفة قال لهم: لقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي. قال له: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك
1: أنزل، نعم.
0: أنت نزل عليك. ما هو قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من فواتح سورة النساء حتى إذا وصل، وآية والله العظيم إنها مرعبة،
1: نعم.
0: ومبكية، وياريت الناس يسمعوها ويتأثروا فيها ويعملوا فيها: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد
1: وجئنا
0: بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، لم تقتصر الأمور على الكفرة بل على العصاة، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
1: يا رب
0: فقال له: حسبك الآن، يعني توقف. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان ببكي، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. سيشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة ماذا عملت، فكيف سيقابل القاتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كيف سيقابله المرابي، كيف سيقابله الكذاب، كيف سيقابله الخائن، كيف سيقابله قاطع الرحم، كيف سيقابله العاق لوالديه، كيف سيقابله أي واحد لم يتبعه. كيف في صحيح الإمام مسلم يروي الحديث عن أبي هريرة قال: زار النبي عليه الصلاة والسلام المقبرة، ولاحظ وفاء لأصحابه،
1: نعم.
0: كان يزور المقابر، وهذا من حسن الخلق الذي تميز به، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددنا لو أننا رأينا إخواننا. قالوا له: يا رسول الله لمعه، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. وشوف الصاحب، سبحان الله، الآن نفهم من هذا النص إنه الصاحب قد يكون قريب منك دائما، أو الصاحب يعني مع صديقته، لكن الأخ قد يكون بعيد. أنا مثلا أسكن في عمان، أخي يسكن في أوروبا أو في الخليج،
1: نعم.
0: فقد لا يرى الأخ أخاه لكنه يرى صاحبه أكثر،
1: نعم.
0: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطكم على الحوض، يعني أنا اللي بسبكوا على الحوض مشان أسقيكوا ولذلك دائما نحن نقول يا ربنا أسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها، ومن شرب من حوضه لا يمكن أن يظمأ بعدها مهما كان طول ذلك اليوم العظيم.

0: قال وأنا فرطكم على الحوض ولا يذادن رجال عن حوضي أو قبليها. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي بعدك من أمتك؟
1: نعم.
0: شو العلامة؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجل بين ظهراني خيل بهم دهم ألم يكن يعرفها؟ يعني واحد إلو خيول
1: يعرفه. نعم.
0: الآن واختلطت بخيول سيميزها.
1: نعم.
0: قال فإنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. يعني إلكوا علامة الوضوء هاي بتميزكم من بين كل الأمم. وفي حديث آخر في البخاري لكم سيما ليست لأحد غيركم تأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. المسلم كل يوم بتوضى 3-4-5 مرات.
1: نعم.
0: لك أن تحسب في سنة في 10-50-70 سنة سيتوضأ عشرات آلاف المرات. وبالتالي تخيلي لكن هؤلاء كانوا يتوضؤون ويصلون لكن أخلاقهم سيئة. يصلون ويأكلون الحرام.
1: نعم.
0: يصلون ويقطعون الأرحام. شوف بعد ما ذكر هاي قال ولا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال فأناديهم هلموا بناء على العلامة.
1: نعم.
0: فيقولون إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك.
1: نعم.
0: فأقول سحقا سحقا وبعدا بعدا. وبالتالي لابد من الاتباع. وهذا الاتباع لا يكون في شيء واحد أو 10 أو 20. الإيمان 70 شعبة. وإذا كان الإمام الذهبي شمس الأئمة ألف كتابا اسمه الكبائر جعل فيه الكبائر 70 كبيرة. وبالتالي بعض الناس الآن بيصلي وبصوم لكنه يفعل كبائر لا حصر لها.
1: نعم.
0: فهذا كيف سيلقى الله بهذه الوسيلة وبهذه الصورة؟ لذلك لابد أن نعي مسألة الاتباع ومسألة الاستقامة حتى يكون المسلم حقيقة كالشام بين بين الأمم.
1: نعم.
0: والناس يشيروا له بالبنان ولا نكون كما ذكر المودودي في كتابه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. وعندما يستقيمون من مصلحة غير المسلمين أن يكون المسلم مستقيم.
1: نعم. اللهم اجعل لنا رحمة من رحمة نبيك نصيبا ومن هديه نورا ومن سنته حياة. الصلاة والسلام على خير من وطئت قدماه الأرض والسماء. الدكتور بكر بن رشيد أستاذ الحديث الشريف في جامعة أهل البيت أحسنتم البيان وأجملتم المقال جزيتم خير الجزاء. شكرا جزيلا لكم.
0: بارك الله فيك. شكرا. وأجمل

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم حسن إصغائكم. الشكر موصول لزميل مجد الزعبي ولكم مني هناء المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن.

0: أليم.
1: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا

وسلطان مبين إلى فرعون

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ضربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المشركين. اللهم ما أمسى بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم وفق عبدك جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
0: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ضربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم

سبحانك ربي يا خالق كل الأشياء، يا من تسبح بآلائك الأرض والسماء الليل والنهار والأطيار والأزهار الشموس والنجوم والأقمار الريح والأشجار والرعد الهدار والبرق الذي يكاد يخطف الأبصار. باسمك اللهم تسكن البحار، وباسمك تصخب البحار، وبفضل منك ومن جودك ينزل المطر المدرار، فتحيي به الأرض الموات. يا واهب الحياة، يا الله، لا رب سواك له من الأسماء والصفات. يا جليل الأسماء والصفات، كل شيء يدل على عظمة ملكوتك ورحمتك وجبروتك، فأنت القوي الجبار، وأنت الرحيم الغفار. سبحانك يا خالق الظلمة، ويا رب النور ونور النور، يا عالم الأسرار، يا من خلقت الضدين الماء والنار والأبيض والأسود، لا رب غيرك يعبد ولا يحمد. يا الله، يا الله، إليك الأمر وعليك التدبير، تغير من حال إلى حال في اللحظة والحال، لا يعجزك التبديل ولا التغيير، تضيء النهارات بمصباحك المنير، وأنت على استبدالها بالليالي الحالكات لقدير. يا من يشهد على بعض من قدرتك تبدل الفصول، ومن تدهش بعظمة بداعك الأفكار والعقول، يا كبيرا أكبر من كل كبير، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نقدم لحضراتكم الآن تسجيلا لخطبتي الجمعة والتي قدمها هذا اليوم فضيلة الدكتور محمد بن مفرج من رحاب مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا ورائدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفاءنا محمد رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، وعلى آلك وأصحابك وذريتك ومن تبعك ونهج نهجك بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العظيم وطاعته، وأحذركم ونفسي من مخالفة أمره ونهيه، ولتخشع القلوب ولتخضع الرقاب لقوله سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، ها نحن نتفيأ ظلال شهر الربيع، هذا الشهر الذي ولد فيه خير البرية وتاج البشرية وسيد الناس من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، كيف لا وهو القائل عن نفسه وهو الصادق المصدوق: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. حديثنا اليوم أيها الأحبة عن المقام النبوي الشريف، ليعلم من لا يعلم، وليتعلم الجاهل كيف يكون الخطاب والحديث عن مقام النبوة لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس أيها الأحبة حين لم يعلم مقام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تحدث عنه كما يتحدث الناس عن الناس. نعم، والله تعالى أضبنا أن يكون الخطاب لحبيبنا خاصا ومميزا. لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذا تحدثت عن المقام الشريف فتأدب وتكلم بما يليق بالمقام، فهو سيد ولد آدم وخير الناس. حديثنا اليوم فقط لنكشف لكم عن مقامه الشريف، لنتعلم كيف نتعامل مع المقام الشريف. الله عز وجل في كتابه العزيز كشف لنا عن مقام النبوة ومقام الرسالة ومقام شخصه صلى الله عليه وآله وسلم، فضله على سائر الأنبياء والرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وسأبين لكم في مقارنة بين الحبيب وبين أخ له نبي الفارق ما بينهما لتعلم المقام المحمدي الشريف. الله عز وجل لما خاطب كليمه موسى عليه السلام قال له: ولتصنع على عيني، ليبين له رعايته له. ولما خاطب حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإنك بأعيننا. وفارق بين العين المفتوحة

المفردة والأعين التي بلا حدود ولا عدد لتعلم كم المقام بين هذا وبين هذا على جلالة قدر سيدنا موسى عليه السلام. لما أراد الله عز وجل أن يناجي كليمه موسى جاء به إلى وادي طوى في أرض سيداء، ولما أراد أن يناجي حبيبه ومصطفاه جاء به إلى سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى. والفرق بين طوى وسدرة المنتهى هو المقام ما بين حبيبنا وموسى عليه السلام. مقام حبيبنا كبير، ما خاطبه الله تعالى في كتابه العزيز إلا بوصف النبوة والرسالة: يا أيها النبي 13 مرة، والله عز وجل يخاطبه ويناديه بيا أيها النبي ويا أيها الرسول، ولكنه قال يا آدم، يا نوح، يا موسى، يا عيسى. أما حبيبنا فكان يخاطب بنبوته ورسالته، والذي يخاطبه هو الله. نعم أيها الأحبة، مقام حبيبنا أشرف وأعلى مما تتخيل عقول البعض منا. الله عز وجل جعله أسوة للبشرية، أسوة للبشرية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والله تعالى جعل من مقام حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أن خصه بصلاة خاصة. يا الله، ما كانت إلا له صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وأمر الملائكة أن يصلوا عليه، وأمرنا أن نصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أي مقام هذا؟ أي مكانة هذه لك يا رسول الله؟ مكانة عالية وسامية، جعله خاتم الأنبياء. الخاتم خلاص به ينقطع الحبل، حبل الوحي من السماء إلى الأرض. وأهل التفسير قالوا الخاتم هو القمة ومسك الختام صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وجاء في الصحيحين عنه أنه قال: لا نبي بعدي. ماذا نحدثكم عن المقام الشريف؟ ماذا نقول لك يا رسول الله؟ مقامك يسمو فوق العقول والتصورات. ولهذا ينبغي علينا أيها الأحبة إذا قصصنا أو تكلمنا أو تحدثنا عن مقامه الشريف كنا ننتقي الكلام انتقاء يليق بمقامه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مقامه أن الله تعالى جعله عنوان رحمته لجميع الخلائق: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا

0: إلا رحمة للعالمين، فكان عنوان الرحمة وسبب الرحمة. فأي مقام هذا لك يا رسول الله؟ لو أردنا أن نتكلم عن الآيات التي تحدثت عن مقامه لطال المقام بنا كثيرا، غير أن المقام لا يسمح، فأكتفي بما سمعتم، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله، وأقول قولي هذا. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيب قلبي محمد خير البشر، ما التفتت عين وما سمعت أذن بخبر. عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. ومن مقامه الشريف أن الله تعالى أثنى وامتدح صفاته وخصاله صلى الله عليه وآله وسلم، فخاطبه: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. غير أن كمال تعظيم المقام الشريف أن نقتدي ونتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نقتفي أثره، وأن نتبع سنته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نكثر من الصلاة عليه، لأنه أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم أن الصلاة عليه ترفع الهموم وتكشف الغموم وترفع الدرجات وتأتي بالحسنات. ولا ننسى أحبتي أن نكثر من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهي سلاحنا على أعدائنا إن شاء الله تعالى. ولا ننسى كذلك أن نقرأ سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك، كل ليلة، فإنها منجية من عذاب القبر وتشفع لصاحبها يوم القيامة. ولنكثر من الاستغفار، فإن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كان يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أذكار تربطنا بالحبيب وتجعلنا ممن يوقر مقامه الكريم. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدنا يا رسول الله. عباد الله، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا يا الله، احفظ بلدنا الأردن بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظ قيادته وأهله، أرضه وسماءه، بره وبحره، ماءه وهواءه، جيشه وأمنه، ومن حل عليه ضيفا. اللهم من أراد ببلادنا وأهلنا خيرا وإصلاحا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به شرا وفتنة وغدرا ومكرا وفسادا فعليك به يا الله. اللهم يا الله، احفظ أهلنا وإخواننا في غزة وفلسطين. اللهم انصرهم بنصرك يا الله. اللهم أعنهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. ووفق اللهم ملك بلادنا عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الحسين إلى ما تحب وترضى. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لحضراتكم إخوتي الكرام تسجيلا لخطبتي الجمعة والتي قدمها هذا اليوم فضيلة الدكتور محمد بن مفرج من رحاب مسجد الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عانع.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

شفت كده.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك، اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر أخبار الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق. فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عليه توكلنا وبه نستعين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وطب قلوبنا سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وسعة علمه ومداد كلماته، وارض اللهم عن الصحابة الخيرة والتابعين البررة ومن تبعه يا ربنا بإحسان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إذا شئت تجعل الحزن والكرب برحمتك سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، مستمعي الكرام، أحييكم بأطيب وأجمل التحايا، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن اليوم مع حلقة جديدة مباركة من برنامجكم أحاسنكم أخلاقا، وحديثنا اليوم عن أخلاق عبادة الصيام. نعم، تعد عبادة الصيام أيها الأحبة من أعظم وأجل العبادات لله تعالى بعد عبادة الصلاة، وذلك لما تختص به من الخصوصية والتشريف. عبادة الصيام اختصت بخصوصية، وكان لها شرف خاص دون سائر العبادات، لأن الله تعالى قد نسب هذه العبادة إلى نفسه، مع أن جميع العبادات هي إليه وحده سبحانه، ولكن لماذا هي بينه وبين عبده؟ لماذا هي له؟ واستمع إلى الحديث القدسي الذي يرويه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله تعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به. حقيقة العلماء ذهبوا لمعرفة سر هذه الخصوصية ومعنى هذه النسبة له سبحانه وتعالى، فلماذا قال أن الصوم له مع أن الصلاة له والحج له والزكاة له والذكر له وكل الطاعات لله عز وجل، ما بال الصوم قال هو لي وأنا أجزي به؟ قالوا: لأن عبادة الصيام يا أيها الأحبة عبادة سرية لا يطلع عليها أحد من الخلق أبدا. والله ممكن الشخص يكون مفطر في البيت وزوجته وأهله وأبناؤه لا

يعلمون، لأنه عبارة عن لو شرب قطرات من الماء خلاص ذهب الصوم، لو ذهب في خلوته في مكان لا يراه أحد وتناول شيئا من طعام أو شراب لا يعلمه أحد. لذلك لما كانت هذه العبادة سر بين العبد وبين خالقه سبحانه وتعالى، زاد هذه العبادة خصوصية وتشريف، بحيث أن الله تعالى أعطاها هذه الخصيصة وجعلها بهذا التشريف. وهذا بحد ذاته ما زادها تشريفا وتعظيما، وهي باعثة على لفت انتباه العبد إليها. لما الله عز وجل بيقول الصوم لي، بده منك تنتبه إلى هذه العبادة وإلى أدائها حتى تحقق هذا الشرف وهذه النسبة لله عز وجل. ولذلك عبادة الصيام إخواني تحقق للصائم ثمرات وأخلاق عظيمة جدا وكثيرة جدا وكبيرة جدا. فالصوم غني بالقيم النبيلة السامية وبالأخلاق الشريفة الفاضلة، وذلك إذا أحسن العبد أداء هذه العبادة الجليلة، أي أن يصوم صياما يشبه صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا نذكر به كما ذكرنا فيه عند حديثنا عن الصلاة وأخلاق الصلاة. فالذي يريد أن يتحصل على أخلاق الصلاة كان لابد من توفر شرطين، وهي الإخلاص وأن تكون العبادة وفق ما شرع الله عز وجل. وكذلك الصوم، من أراد أن يصوم صياما يحقق من خلاله الأخلاق التي شرعت من أجلها الصلاة، فلا بد أن يتحقق من شرطين. الشرط الأول أن يكون الصيام خالصا لله، وما أظن إنه شخص يصوم من غير إخلاص، لأن هذه سرية لا يعلمها إلا الله. بينما الصلاة الناس بيشوفوك في المسجد ويرونك وأنت تركع وتسجد، والحج كذلك والزكاة كذلك، الناس يعلمون ما تؤدي من عبادة. أما الصوم فلا. الصوم أيضا الشرط الثاني ليكون صوما مقبولا، ينبغي أن يكون صياما مشابها مطابقا لصيام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وصيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو بدك تروح تسأل عنه وتفتش عنه، وهذا أصلا مطلوب من كل مسلم أن يتعلم وأن يعلم وأن يصوم صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يكون من الصيام المقبول عند الله عز وجل. وإلا يعني تصبح المسألة مسألة يعني ريجيم كما يقال، وامتناع عن طعام وشراب ومناسبات، و يعني قطايف المسألة، والقضية ليست كذلك أبدا. الصيام هو عبادة جليلة عظيمة لها خصوصية، وكلما كانت لها خصوصية وكان لها تشريف دل ذلك على غزارة ما فيها من القيم والأخلاق وارتقاء الروح. والصوم الذي شرعه الله تعالى لنا إن لم يكن موافقا لشرعه فهو والله مجرد امتناع عن طعام وشراب ليس إلا. واستمع إلى دليل ما ذكرت من قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به
فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذا لم ينهاك الصوم ولم يمنعك من قول الزور والعمل، والزور كل باطل كل محرم قولا وعملا، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جلست امرأتان تغتابان الناس، ثم إذا ارتفع النهار بدأتا تشكوان من ألم في البطن، صار معهم ألم في البطن، وأراد الله عز وجل أن يترجم للأمة حقيقة الصيام وما ينبغي أن يكون عليه الصائم، حتى جاء أحدهم قال: يا رسول الله، إن فلانة وفلانة يعني صائمات، ولكن معهم مغص شديد، وكأنه يعني بدهم سؤال فقهي من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فحبيبنا النبي أوحى الله تعالى إليه إنه يعني علم هالأمة الآن تعليم عملي، ووضح لهم إيش هو الصيام، ما معنى الصيام، ما قيمة الصيام، ما فلسفة الصيام الشرعي. فأوحى الله تعالى له أن يعني هاتين المرأتين يعني وقعتا يعني في حرام، وبالتالي ينبغي أن يعلم الناس من خلال ذلك يعني كيف يكون الصيام الشرعي المقبول عند الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتياني بهما. فلما جيء بهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر بطست، يعني بلغتنا بالطشت أو إناء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تقيأ، استفرغ ما في بطنكما يعني من طعام. فيقول الحديث الشريف: فتقيأت الأولى ثم الثانية، فتقيأت كل واحدة منهما لحما عبيطا ودما صديدا. لحم عبيط هذا اللي نص مهضوم هيك، يعني ليس هضما، يعني أثر موجود، ودم صديد قيح. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: صامتا على ما أحل الله. هن صامن عن البندورة والبطاطا والبصل والخبز واللبن والتمر، هم صاموا عنه صحيح ما أكلوا، غير أنهما أفطرتا على ما حرم الله، جلستا تغتابان الناس وأكلوا بلحومهم. يعني كانوا هؤلاء يعني صائمات، لكن يبدو هيك مع طلوع بعد الضحى هيك جلس، وكان فيه هيك طابق غيبة ونميمة، وبالتالي يعني أصابها ما أصابها. وبذلك يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد لنا أن مسألة الصيام ليست هي مسألة امتناع عن طعام وشراب، إنما هي امتناع عما أحرم الله عز وجل. فإذا كان الله قد منعنا عن الحلال، فأنت عن الحرام أبعد. ولذلك إخواني، هذه رسالة واضحة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن للصوم دور، على أن للصوم دورا عظيما في إصلاح حياة الفرد وأخلاق الفرد، وأن الصوم مسؤول عن كثير من الأخلاق الفاضلة التي يحتاجها الناس في حياتهم. عبادة الصوم إخواني جامعة لمنظومة أخلاقية ربما لا تجدها في عبادة أخرى، وهذه حقيقة. وذلك لأن الله تعالى حين شرعها وبين ثمرتها كانت

أولئكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. قال العلماء إذن ثمرة الصيام هي التقوى، والتقوى هي أعظم ثمرة إيمانية على الإطلاق. المتقي إخواني صاحب التقوى بعيد عن المعاصي قريب من الله. صاحب التقوى هو الذي ترجم نص وروح وأخلاق وقيم الدين كاملة، صاحب التقوى. ولذلك الله عز وجل أكثر علينا في كتابه العزيز من قوله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، ما قال لا تعملوش باطل واعملوا صالح واعملوا كذا ولا تعملوا كذا، خلاص اتقوا الله. اتقوا الله معنى ذلك أنك يعني جمعت كل الخير ومنعت كل شر من خلال مفهوم التقوى. وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه لما سئل عن التقوى قال التقوى خوف من الجليل وعمل بالتنزيل ورضا بالقليل واستعداد ليوم الرحيل. شوف ما أجمل الاصطلاح، ما أجمل التعريف لهذا الاصطلاح. التقوى خوف من الجليل، وهذا حقيقة يترجم ترجمة عملية في عبادة الصيام. فالذي لا يجرؤ على أن يأكل أو يشرب أو يكسر صيامه رغم جوعه وعطشه وحاجته هذا خوف من الله عز وجل. إذن هو حقق الركن الأول بالتعريف من سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، خوف من الجليل، ثم عمل بالتنزيل. فالصائم هو التزم أمر الله عز وجل وفعل أمر الله عز وجل حين امتثل الأمر بالصيام. نعم، عمل بالتنزيل ورضا بالقليل. إخواني هو الصائم يعني حين يحبس نفسه عن الطعام والشراب. إذن معنى ذلك أنه في أوقات أخرى يرضى بالقليل ويقبل بالقليل ويقبل أن لا يأخذ شيئا من الحرام ولو كان كثيرا، فيختصر على القليل الحلال. هذا معنى يرضى بالقليل، يرضى بالقليل الحلال ولا يقبل بكثير إن كان حرام، لأن الصيام كان قد منعه قبل ذلك. واستعداد ليوم الرحيل، رمضان إخواني بذكرنا بلقاء الله، بذكرنا برحمة الله، بجنة الله عز وجل ورضوان الله. هذا التعريف من سيدنا علي حقيقة يعني ترجم لنا ثمرة التقوى. فأي ثمرة أطيب وأي ثمرة أجمل وأي ثمرة أعظم من ثمرة الصيام؟ ولذلك الأخلاق على قدر الثمرة، فكلما كانت الثمرة أكبر وأشمل كلما كانت الأخلاق أيضا أوسع وأعلى في حياتنا. نعم أيها الأحبة، الصيام فيه تهذيب للنفوس وحرمان لها من شهواتها المحظورة ونزواتها، قبل أن يكون حرمانا لهذه النفوس من الأطعمة والأشربة والشهوات المباحة. ولأجل هذا ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. القضية ليست قضية امتناع عن طعام وشراب كما هو بكل أسف اليوم، يعني في في في وجدان وفي فكر كثير من الناس إن الصيام امتناع عن طعام وشراب خلاص، أما بقية القضايا فهو لا يتنبه لها. والحقيقة أن الصيام هو امتناع عن طعام وشراب وسائر المحرمات. ولهذا الإمام الغزالي عليه رحمة الله يعني أعجبني تقسيمه إلى مراتب الصيام ورتبة الصائم،
فقال

الصيام على درجات: صوم عموم، وصوم خصوص، وصوم خصوص الخصوص. صوم العموم الصوم الفقهي المعروف، شيخ أنا أكلت، أنا دخل جوفي، أنا ذقت، أنا مشعر، هذا صيام الفقه بسموه، امتنع عن الطعام والشراب بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. صيام الخصوص صيام الجوارح إضافة إلى الصوم الأول صوم العموم، امتناع عن طعام وشراب والشهوة من الفجر إلى الغروب الشمس. ثم بعد ذلك زاد عليها أن صامت الجوارح، الجوارح صامت، فما اقترفت حراما وما أكلت حراما وما سمعت حراما ولا رأت حراما ولا نطقت بحرام، الجوارح كلها صائمة. خصوص الخصوص هذا الذي نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذه الرتبة، قال: حتى قلب الصائم لا يهم بحرام، بيرتقي بيسمو في الصيام. وهذه حقيقة إخواني سنتكلم عنها في لقائنا إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا تكرماً.

مستمعي الكرام، نعود إليكم مجددا لاستئناف حلقتنا لهذا اليوم والتي نخصصها للحديث عن أخلاق عبادة الصيام. وكنا قبل الفاصل قد بينا أن الصيام ليس مجرد امتناع عن طعام وشراب أيها الأحبة، إنما هو امتناع عن كل ما حرم الله عز وجل. وذكرنا في حديث المرأتين اللتان صامتا وأفطرتا على لحوم الناس، على الغيبة والنميمة، وكيف ترجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك إلى شيء عملي مادي يراه الناس، حتى يوضح لهم عمليا عبادة الصيام وثمرة الصيام وأخلاق الصيام ولماذا شرع الصيام لنا. الصيام أيها الأحبة تهذيب للنفوس وحرمان لها من شهواتها كما تعلمون. الصيام هو أفضل الأخلاق، فالصيام من أفضل الأعمال لأنه يثمر أفضل الأخلاق. نعم، فالصيام من أفضل الأعمال التي تعطينا أشرف وأفضل الأخلاق، شرعه الله تعالى لنا ليهذب النفوس ويزكيها ويعودها على الخير، فيحصل بذلك للصائم تقوية الأخلاق وتهذيب السلوك. والصيام أيها الأحبة مدرسة وجامعة لتقويم الأخلاق وتحسينها، ولذلك وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصولا وقواعد لأخلاق الصيام وأخلاق الصائم. ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. وفي رواية: وإن امرئ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. هذه هي أخلاق الصائمين التي ينبغي أن يكونوا عليها. فأول هذه الأخلاق أن الصائم ينبغي أن يكون هادئ النفس، لا يخرج منه إلا ما يرضي ربه سبحانه وتعالى. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وينبغي عليه أيضا أن لا يرفث، أي لا يقول الكلام الفاحش. الكلام الفاحش لا يقوله صائم، لا يخرج من فم منع عنه الطعام الحلال أن يخرج منه الكلام الحرام، هذا من باب أولى. لا يجهل على الناس، ولا يرد على الجاهل بالجهل، ولا يكون سفيها ولا صخابا، هذا أدب الصيام وخلق الصيام. حتى إذا اعتدي عليه فإنه لا يرد على المثل بالمثل، بل عليه أن يذكر ذلك الجاهل، يذكره بالصيام، فليقل له: إني صائم. لعلها دعوة منه ورسالة منه أن يتخلق بأخلاق الصائمين. نعم، ولذلك الإمام البخاري

رحمه الله بوب في صحيحه باب هل يقول إني صائم إذا شئتم؟ لا، بل يقول إني صائم على الحقيقة. نعم أيها الأحبة، إني صائم أعلى درجات حسن الخلق وجماع الخير كله، فكم تدفع من الشرور والآفات، إني صائم، إني صائم. نعم، إني صائم أعلى درجات الإحسان، لأنه كظم للغيظ الذي أثنى عليه المولى عز وجل في كتابه العزيز: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالذي يكظم غيظه في رمضان وفي الصيام إنما بلغ بذلك درجة الإحسان، وهي أعلى درجات الدين على الإطلاق، أعلى رتبة في الدين إخواني الإحسان. ما من شيء في هذه الدنيا إلا وله رتبة. الحياة العسكرية إلها رتبة، الحياة المدنية إلها رتبة، الوظائف إلها رتبة، كل وظائف الدنيا إلها رتبة، والصيام والدين إله رتبة. أعلى رتبة في الدين الإحسان، اللي بصل رتبة الإحسان خلاص ما في أعلى منها. ولذلك تتحصل على هذه الرتبة من خلال الصيام، لأنك تكظم غيظك وتحبس نفسك عن الرد على الإساءة بالإساءة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي حديث جبريل عليه السلام لما جاء يسأل عن أمر الدين، سأل عن الإيمان عن الإسلام، ثم سأل بعد ذلك عن الإحسان آخر رتبة، فكان الإحسان في قمة درجات الدين. فهنيئا لمن يبلغ هذه الرتبة من خلال صيامه وكظم غيظه وعفوه عن الجاهلين. نعم أيها الأحبة، إني صائم، هذه إغلاق لباب المشاحنة والعداوة والبغضاء والقطيعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. فتأتي هذه الكلمة إني صائم لتقطع كل ذلك، لأن الذي أساء إذا رددت عليه الإساءة وتفرق الخصمان من غير صلح ومن غير محبة، نمت في القلوب دواعي الحسد ودواعي التباغض والتدابر. لكن إني صائم ذهب بها كل ذلك. فهنيئا لمن قال لمن جهل عليه أو تطاول عليه أو أساء إليه: إني صائم. اللهم ذكرنا بها. إخوان، القضية ليست سهلة، ولكن يؤتيها الله عز وجل لعباده الصالحين، فلنكن منهم ولا تستثني نفسك. وإذا جاء شخص أساء لك في رمضان، تذكر أنك الآن في ابتلاء واختبار وامتحان. هل أنت ممن يقول إني صائم فتكون في أعلى درجات الدين من الإحسان، ولا لا؟ ولا بترد عليه وبتقول له وصلت لهون وابعد عني، وترى احنا صايمين اليوم؟ ما هو لأنه احنا صايمين اليوم الأصل يكون على خلق، مش على أعلى درجات العصبية والغضب. الناس اللي بيقولك صايمين ترى اتركني انا صايم، يعني انه انا بلغت درجة الاغلاق في حالة الغضب، وهذا حقيقة مخالف لفلسفة العبادة، مخالف لمعنى الصيام والعبادة، مخالف هذا. بالعكس، اني صائم معناها سامحك الله، عفوت عنك، لا أرد على إساءتك بالإساءة، بل أرد عليها بالتجاوز والإحسان. هذا معنى إني صائم. ولذلك إني صائم عدم مقابلة الإساءة بالإساءة.

الإساءة، وإنما مقابلتها بأخلاق الصائمين. يقول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم، إني صائم عفو وغفران وصفح وإحسان وإعراض عن الجاهلين. واسمع أخي واستمعي أختي لقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول أيضا: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ويقول في موطن آخر: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. نعم، إني صائم حفظ للصوم من مفسداته. لا تفسد صومك كرفع الصوت والتفحش والصخب واللعن والشتم. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. نعم أحبتي، إني صائم تربية على حسن الخلق، فيحظى الصائم بتثقيل ميزانه يوم القيامة عند الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ من درجة صاحب الصوم والصلاة. أنت بتأخذهم بحسن خلق، تأخذهم بكلمة: إني صائم، بس إني صائم، هيك هيك إلك أنت كذا، إني صائم، بزيد طبعا هو، بتقول له إني صائم. لكن ينبغي أن لا يدفعك هذا إلى الانفعال. وسع صدرك وقلبك واعلم أنك الآن في امتحان، تنجح أم لا تنجح. ونسأل الله الفوز والفلاح لنا ولكم إذا ما كنا في ابتلاء واختبار. نعم، إني صائم تربية على حسن الخلق، فيحظى بتثقيل ميزانه يوم القيامة. ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وهذه حقيقة. ولذلك ترتفع درجاته، فيكون أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. ولذلك وصى صلى الله عليه وآله وسلم بمعاملة الناس بهذه الأخلاق الحسنة، كما في الحديث: وخالق الناس بخلق حسن. نعم، إني صائم إغلاق لباب الجدال والمراء، فيضمن لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيتا في الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح: أنا زعيم، يعني أنا ضامن، أنا بكفلك ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. تخيل أنت الحق معك، قال أنا بس لأنه الحق معي بدي أقنعه، سيدنا النبي بيقول لك: وإن كان الحق معك وتركت المراء والجدال، سيدنا النبي بيطوب لك، بيضمن لك، بيعطيك بيت في ربض الجنة. والنبي وحي، وإذا قال الوحي فإن الأمر نافذ إن شاء الله تعالى. إني صائم أعلى درجات القوة بنص كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إياك أن تظن إني صائم ضعف، إني صائم تعني قوة، بخلاف واقع الناس بكل أسف. إذا صام انفعل، إذا صام يعني تجاوز على غيره من الناس. والحق أنه إذا صام ينبغي أن يكون محتملا إلى أذى الناس، وهذه قوة.

تضاف إلى قوته لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إني صائم جمعت كل ذلك في خلق عظيم أيها الأحبة، خلق الحلم هو سيد الأخلاق، هو خلق الأصفياء ودأب النبلاء وأدب الفضلاء، وهو خلق الأنبياء لقوله تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. ولما بشره الله تعالى بإسماعيل عليه السلام قال: فبشرناه بغلام حليم. إخواني، أخلاق الصيام حقيقة كثيرة وعظيمة، ولكن على عجالة لضيق الوقت نذكر ما يفتح الله تعالى علينا منها. الصيام بيعلم الصبر، وهو تدريب عملي وميداني على هذا الخلق. فالصبر على الطاعة، بتكابد وجيعان وعطشان وأنت تحتمل كل ذلك من أجل إتمام هذه الطاعة، إذن هذا صبر. صبر على المعصية، المعاصي متاحة ولكنك امتنعت عنها من أجل هذه العبادة الجليلة. إذن الصيام مدرسة الصبر الأولى، فمن فاته الصيام فاته هذا الخلق. الصيام يعلم أخلاق العفة، خلق العفة، فيشجع الصائم على ممارسة العفة والتحكم في الرغبات النفسية والجسدية. تكون عطشان، الماء البارد أمامك، لكنك تركت هذا لأنه محرم، معنى هذا أنه بعطيك جرعة من العفة تعف نفسك في مواطن أخرى وفي حياتك الاجتماعية. أيضا الصدق إخواني، لأن الصدق هو واضح في مسألة الصيام، فهو عبادة سرية بينك وبين الله، فما دمت قد صدقت بها فأنت إن شاء الله تعالى ستنتقل إلى ميدان الحياة الاجتماعية وأنت تتحلى بهذا الخلق، خلق الصدق. الصيام أيضا بيعلم خلق الكرم والجود، وهذا ما كان واضح من حديث ابن عباس في وصف حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. أيضا الصيام إخواني بيعلمنا قوة الإرادة وما أحوجنا إليها، لأن الصيام حقيقة يحتاج إلى إرادة قوية لامتثال أمر الله عز وجل وطاعته، لأن النفوس إخواني يعني تميل إلى رغباتها إلى غرائزها، فتضعف أحيانا النفوس، لكن إذا بقيت قوية وصاحبة إرادة مهما بلغ فيك المبلغ من الجوع والعطش فإنك تنتصر أخيرا وتقوى بإرادتك على هذه النفس. وبالتالي الصيام بيعلمنا قوة الإرادة. أيضا الصيام يحقق فينا الرقابة الذاتية وما أحوجنا إليها، والله نحن اليوم أحوج ما نكون إلى هذه الرقابة الذاتية. ما بدنا الكبيرات الخارجية تضبطنا وتضبط سلوكنا وتضبط أخلاقنا وتضبط تصرفاتنا، نريد كاميرا داخلية، نريد شيء من الداخل، وهو ما جاءت به عبادة الصيام. فالصيام يحقق فيك الرقابة الذاتية، أنت لا تفطر أنت رقيب على نفسك، أنت لا تكسر الصيام أنت رقيب على نفسك، أنت لا تفعل الفاحشة أنت رقيب على نفسك. إذن الصيام هو اللي بيعرفنا كيف تكون الرقابة الذاتية. تحقق أيضا إخواني الصيام يحقق فينا خلق التكافل بين الناس، حين يشعر الغني بجوعة الفقير لساعات، يعني الغني جاع لساعات ثم استشعر مرارة الجوع

0: فهذا يذكره بجوعة الغني طوال حياته، وهذا من شأنه أن يعني يقود هذا الغني إلى أن يتذكر إخوانه من الفقراء الذين يعني عايشوا الجوع أزمنة طويلة، إن كان هو قد عايشها لساعات في رمضان. لذلك تجد أكثر صدقات العام عند المسلمين في رمضان، سبحان الله، في سر بين هالصدقات وبين رمضان، وكأنه فعلا ترجمة حقيقية إلى خلق التكافل الاجتماعي. فرمضان والصيام مدرسة في خلق التكافل، الصيام سبب لخلق المحبة بين الناس من خلال تواصلهم وتزاورهم واجتماعاتهم وإيمانهم بأنهم يعني أسرة واحدة وإخوة في هذا الدين. الصيام يبعث على الاتصال بالقرآن أيها الأحبة، والقرآن مصدر الأخلاق ومعلم الأخلاق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يقرأ القرآن في رمضان، وكان يدارسه جبريل القرآن في كل رمضان. وحقيقة تجد أن المسلمين من عادتهم التي ما انقطعت أنهم يقبلون على القرآن في رمضان ما لا يقبلون عليه في بقية الأعوام والأزمنة. إخواني، حقيقة الصيام مدرسة، الصيام فيه من الأخلاق ما يدعونا إلى إعادة النظر في هذه العبادة حتى نتحصل على تلك الأخلاق الفاضلة التي شرع الله تعالى لنا عبادة الصيام من أجلها. فنسأل الله أن يخلقنا وإياكم بأخلاق الصائمين، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق، فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا

يعلمون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون

معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن

فأخذته فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين

ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادل

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل.

كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.

بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا.

كواكب وحفظا من كل شيطان مارد.

جانب دحورا ولهم عذاب واصب

كاذب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون

قل نعم وأنتم دَاخِرُونَ.

كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.

طلعها كأنه رؤوس الشياطين.

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم

أتيكم إن هذا لشيء يراد.

واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب.

توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها.

فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا،

قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون.

خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار.

قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم